أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. السماوات تكلمنا، الشمس تحكي، القمر ينير ظلام ليالينا. حقا تحدث السماء بمجد باريها الحكيم، مخبرة ناطقة بكل صنعه العظيم. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. فالله يشرق على الأشرار والأبرار، ويمطر على الصالحين والطالحين. تقول الترنيمة القديمة: أراك إلهي أراك بما صنعته يداك، فأنشد فيك الهدى يا إلهي، ويملأ قلبي سناك. أراك بنور الصباح الحنون، بلون الأزاهير فوق الغصون، وأسمع صوتك في كل صوب، وأصغي إليك بقلب السكون. لذا في هذا اليوم اشحن فكرك بالرجاء فيه، تمسك بوعود الرب الصادقة لك، عش معه بأمانة، استمتع بجوده، تمتع بوجوده، وليكن هو رفيق الأيام وصديق العمر، فهو بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك. في هذه الفرصة سوف نتناول سؤال هام، هو: ما هي احتياجاتي؟ هل يحتاج الإنسان إلى المأكل والملبس؟ نعم. هل يحتاج إلى تأمين المستقبل؟ يحتاج. هل يحتاج أن يجد من يحبه؟ أكيد. هل يحتاج إلى تقدير الآخرين له؟ فعلا. هل يحتاج إلى قبول النفس وحب وفهم الناس؟ بلى يحتاج. ومع تطور الحضارة، وبالرغم من تباين أشكال الحياة من شعب إلى آخر، واختلاف الفلسفات والأيديولوجيات وتعدد المعتقدات والديانات، إلا أن الإنسان هو الإنسان في كل مكان وزمان، له احتياجاته الأساسية. احتياجات البشر لا تختلف في أساسياتها. نعم، الإنسان هو الإنسان، يحب ويكره، يجوع ويأكل، يعطش ويشرب، يتزوج وينجب، يفشل وينجح، يبكي ويضحك، يتغرب ويعود، يتعب ويستريح، يعيش ويموت. فما هي احتياجاتك الأساسية؟ ما هي؟ لعل من أبسط الوسائل التي تقدم لنا احتياجات الإنسان الأساسية الهرم المعروف باسم العالم ماسلو، هرم دكتور ماسلو. إنه يتكون من 5 درجات، كل درجة تمثل احتياجا، كل درجة تمثل للدرجة التي تليها وهي بمثابة الأساس لها. دعنا نتطلع لهذا الهرم وإلى أجزائه قبل أن نتناول معا الآية، آية هذا اليوم. الدرجة الأولى أو أقل الدرجات، الدرجة السفلى الكبيرة في الهرم، الاحتياج الجسدي. والدرجة الثانية الاحتياج إلى الاطمئنان المادي. الدرجة الثالثة الاحتياج إلى الأمان المعنوي. الدرجة الرابعة الاحتياج إلى التقدير الأدبي. والدرجة الخامسة الاحتياج إلى التحقيق الذاتي. سوف نتناول معا في هذه الفرصة الاحتياج الجسدي، لكن الآن إلى آية هذا اللقاء، مزمور 8 الآية 1. مزمور 8 الآية 1. افتح معي الآية في مزمور 8 الآية 1 ورددها معي: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. مزمور 8 الآية 1. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. فكر، ما هي احتياجاتي الأساسية؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. أنا مش عارف أنت في بداية اليوم ولا قدامك يوم شكله إيه، ومواعيد ومشغوليات أو امتحانات أو إنجازات أو مشكلات أو أزمات، أو إن اليوم راحة، أنا لا أعرف. لكن سؤال هذه الدقائق هو: ما هي احتياجاتك الأساسية؟ ذكرت منذ قليل أننا سوف نتبع هرم ماسلو في تقييم والحديث عن الاحتياجات الأساسية للإنسان، وأبسط هذه الاحتياجات أو الدرجة الأولى من الاحتياجات هي الاحتياج الجسدي. جسم الإنسان هو أول وأبسط وأوضح وسيلة لكي نتعرف على أي إنسان، الطول والعرض والسمنة والنحافة والقبح أو الجمال. وهذا الجسم له احتياجات وله علينا حقوق. لقد نظر الناس لأجسامهم نظرات مختلفة، فرأى البعض أن الجسد سجن للروح، ونظر البعض الآخر للجسد باعتباره شر يجب علينا أن نذله ونعاقبه. فالبعض يمشي حافي القدمين، أو ينام على المسامير، أو يصوم لساعات طويلة، أو يعمل منظرا قبيحا في جسمه لكي يحقره. وسؤالي هو: هل الجسم شر فعلا؟ هل اللحم والدم رذيلة حقا؟ عندي بعض الملاحظات السريعة. هل الجسم شر فعلا؟ 1- إن الله هو خالق جسمي، فالكتاب المقدس يعلمنا أن الله هو خالق الجسم. لقد قال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. فخلق الله الإنسان على صورته، ذكرا وأنثى خلقهم. استمع لقول الله في سفر التكوين حيث يقول: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. والكتاب المقدس يصف كل ما خلقه الله بالقول: رأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. وإذلال الجسم لن يخلصني من الشر، لأنه لا شر في صفائح الدم أو كرات الدم الحمراء والبيضاء أو الكبد أو القلب أو العين. فالجسم ليس شرا لأنه خليقة الله، لكن الطبيعة الساقطة للإنسان هي الشريرة، وهي التي تستخدم الجسم بميوله ورغباته وتقوده إلى الدنس والشر والفجور. نعم، جسمي ليس شرا، بل إنني أرى جلال الخالق في هذا الإبداع المتكامل لجسم الإنسان. قال مرنم مرة: يا إلهي، قد خلقتني كاملا فأبدعت في خلقك، وأمرتني أن أكون كاملا فأنا طوع أمرك. لذا فالجسم البشري ليس نقمة، بل هو نعمة. ألا تشكر الله لأجل جسمك؟ إن كنت لا تعاني من الأمراض أشكره، إن كان عندك مرض أشكره أيضا، لأنه هو القادر أن يمتعك بالحياة رغم المرض، وهو القادر أن يشفيك أيضا. نعم، الجسم ليس نقمة، بل هو نعمة من الله. فكر، هل شكرت الرب بالكفاية لأجل الصحة التي يمتعك بها؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. أرجوك أن لا تنسى آية هذا اللقاء، مزمور 8 الآية 1: أيها الرب وسيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. من فضلك تعود أن تحفظ الشاهد، أي مكان وجود الآية، مع الآية. مرة أخرى أكرر الآية والشاهد: أيها الرب وسيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض، مزمور 8 الآية 1. في هذه الفرصة نتحدث عن الاحتياجات الأساسية للإنسان، وقلت إن الاحتياج الأول أو الأبسط هو الاحتياج الجسدي، وقلت إن الله هو خالق جسمي، لذلك فالجسم البشري ليس نقمة بل هو نعمة. 2، لقد جاء المسيح في الجسد. المسيح هو كلمة الله، الكلمة صار جسدا وحل بيننا. يقول الكتاب: فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما. ويقول الرسول بولس: بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. الجسد ليس شرا، لأن الله هو خالق جسمي، ولأن المسيح جاء في الجسد. 3، اهتم المسيح بالجسد. فكم من فقير أنجد، وكم من جائع أشبع، وكم من أبرص أبرأ، وكم من مقعد شدد، وكم من ميت أقام. ولأن المسيح حريص على نقاوة جسم الإنسان، لذلك أوضح العلاقة بين جسم الإنسان والخطية التي تدنسه، فقال: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. وما أروع كلمات المسيح في الربط بين وظائف الأعضاء وسلامة الجسم، إذ يقول: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. إن الاحتياج الأول هو الاحتياج الجسدي، حاجتنا للمأكل والمشرب والملبس، والله يهتم بهذه الاحتياجات، فهو يشرق بشمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، فالله يهتم بأجسادنا. أضيف فكرة أخرى: البعض يسيء إلى جسده. هناك من يسيء إلى جسده بالأكل والشرب، يوجد من يعيش ليأكل ويشرب، لا يأكل لكي يعيش، حياته هي أكله. وصح في هؤلاء ما قاله أحد الفلاسفة: نحن نحفر قبورنا بأسناننا، أو نضع نعوشنا في بطوننا. وهذا ما قاله الرسول بولس في الإنجيل: إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم. فهل أنت تلاحظ ما تأكل وما تشرب؟ تذكر أن جسدك هو هيكل للروح القدس. البعض يسيء إلى جسده بالأكل والشرب، والبعض يسيء إلى جسده بالإرهاق الشديد، وهناك من يسيء إلى جسده بالمسكر والإدمان والعادات الشريرة. إنني أصلي من كل القلب وأنا أهمس في أذن كل واحد فينا: تذكر جسدك، الله خلقك والروح القدس فيك، لذلك اهتم بهذا الجسد. هل تفعل ذلك؟ التحدي الذي يضع الرب أمامنا هو الصلاة التي رفعها داود قديما: قلبا نقيا أخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. فكر كيف يمكن أن تسلم يدك وعينك وقدمك ويدك لكي تكون مقدسة بالفعل للرب. يقول الرسول بولس: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية. والإنجيل يسأل كل مؤمن: ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. مجد الرب في جسدك. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج
2: بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 74، قصيدة لآساف.
2: لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد؟ لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك؟ اذكر جماعتك التي اقتنيتها منذ القدم وفديتها سبط ميراثك، جبل صهيون هذا الذي سكنت فيه. ارفع خطواتك إلى الخرب الأبدية. الكل قد حطم العدو في المقدس، قد زمجر مقاومك في وسط معهدك، جعلوا آياتهم آيات، يبانوا كأنه رافع فؤوس على الأشجار المشتبكة. والآن منقشاته معا بالفؤوس والمعاول يكسرون. أطلقوا النار في مقدسك، دنسوا للأرض مسكن اسمك. قالوا في قلوبهم:
3: لنفنينهم معا.
2: أحرقوا كل معاهد الله في الأرض. آياتنا لا نرى، لا نبي بعد، ولا بيننا من يعرف حتى متى. حتى متى يا الله يعير المقاوم ويهين العدو اسمك إلى الغاية؟ لماذا ترد يدك ويمينك؟ أخرجها من وسط حضنك، أفني. والله ملكي منذ القدم، فاعل الخلاص في وسط الأرض. أنت شققت البحر بقوتك، كسرت رؤوس التنانين على المياه. أنت رددت رؤوس لويثان، جعلته طعاما للشعب، لأهل البرية. أنت فجرت عينا وسيلا، أنت يبست أنهارا دائمة الجريان. لك النهار ولك أيضا الليل، أنت هيأت النور والشمس. أنت نصبت كل تخوم الأرض، الصيف والشتاء أنت خلقتهما. أذكر هذا، أن العدو قد عير الرب، وشعبا جاهلا قد أهان اسمك. لا تسلم للوحش نفس يمامتك، قطيع بائسيك لا تنسى إلى الأبد. انظر إلى العهد، لأن مظلمات الأرض امتلأت من مساكن الظلم. لا يرجعن المنسحق خازيا، الفقير والبائس ليسبح اسمك. قم يا الله، أقم دعواك. أذكر تعيير الجاهل إياك اليوم كله. لا تنسى صوت أضدادك، ضجيج مقومك الصاعد دائماً.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت حاسة إنه داخل عليا كده مشاعر سلبية، وكان نفسي بحقيقي إن الموضوع ما يكملش وإني ما أقعش تحت المشاعر دي ولا تأثر عليا. فحسيت إن يسوع مشجعني بالروح القدس اللي فيا إني أهاجم عدو الخير اللي عاوز يعطلني. فكنت بقوله كده: في اسم يسوع وبسلطان دمه بنتهر كل قوة منك يا عدو الخير عايزة تدخلني في إحباط أو قلق أو مشاعر سلبية. بنتهر كل ده في اسم يسوع وبسلطان دمه. بعلن اني حرة في يسوع اللي اخد كل اللي ليا وفيا واداني كل اللي ليه وفيه. ويسوع مفيش فيه خالص غير سلام وفرح وراحة وإيجابية وانطلاق، حرية وبر وحياة، حب ومسرة حقيقية. فعلا كل اللي في يسوع هو كل اللي موجود في رسالة فيلبي: حق وجليل وعادل وطاهر ومصر وصيته حسن. وده اللي لازم أنا كمان أفتكر فيه، وده كل اللي جوه يسوع، ده قلبه الكامل ناحيتي، وأنا بتمسك بكل حاجة جوه يسوع وبرفض اللي دخل جوايا مش منه في غفلة مني أو كسل، وجاية بقوة ومعونة الروح القدس وبسلطان البنين اللي خدته في المسيح أنظف فكري ومشاعري وقلبي من أي حاجة ترمت عليا من عدو الخير وأنا قبلتها. كل إحباط وشكاية على نفسي أو على الآخرين، كل مخاوف أو قلق ومعنويات مهزومة أو يأس من أوضاع معينة، أرفض الكل في اسم يسوع، وأعلن قدام كل الكائنات في العالم الروحي والمادي إني حرة في المسيح. ليا الحق أفرح، وليا الحق أنطلق، وليا الحق أستقبل حضور يسوع الإلهي بالروح القدس في قلبي. ليا الحق، كل الحق، إني أقابله وأسمع صوته واستمتع بقعدتي معاه. ليا الحق أرتاح فيه ويخرج مني كل اللي تسرب من عدو الخير جوايا. أشكرك لأني فيك مش بس منتصرة، لكن أعظم من المنتصرة. أشكرك لأني بالفعل ماشية في موكب جيش الغالبين، لأن ملكي وقائدي غلب بالفعل، واللي بعمله دلوقتي إني بفعل الغلبة والنصرة دي في حياتي. أنا مع الجيش الفايز في المعركة وفي الحرب كلها، ملكي منتصر. والكلمات اللي مكتوبة في كورنثوس الثانية أصحاح 2 وعدد 14 بتقول: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. يا رب وسع مداركنا عشان نثبت في الحقيقة دي، إننا ماشيين في موكب نصرة دائم، ونقدر نعيش منتصرين كل حين مش في أوقات معينة. ما تخليش الحقيقة دي تهرب مننا ونضعف ونشك ونبقى جنود مهزومين جوه جيش منتصر. حسيت ربنا بالروح القدس بيقول لي: الحقيقة المهمة دي إبليس عايزها مخفية عن عيون ناس كتير من ولادي، وكأن النصرة والهزيمة معتمدة عليهم هم شخصياً. في عالم الروح الأمر مختلف، المسيح انتصر بالفعل وحسم المعركة الكبيرة مع عدو الخير. فأنت بتحارب مش من موقف ضعف ولا هزيمة، لكن من موقف قوة ونصرة انتصرها ليك المسيح خلاص. وبموجب النصرة دي أنت بتخرجه من كل أراضي حط رجله فيها جواك ورفع علمه، بتروح وتفكره أنه مهزوم وأنه ملوش سلطان يعمل كده، وبتشيل العلم اللي حطه، وبتعلن حريتك الكاملة في المسيح، وبتعلن سيادته عليك وإنه كل ما فيك ملك ليسوع اللي دفع الثمن كامل. فأنت بتحارب حرب المنتصر مش المهزوم أو اللي لسه مش عارف. دي نقطة مهمة قوي في الحرب الروحية، أنت كسبان بالفعل مش لسه هتكسب، وإبليس عارف إنك كسبان، والسما عارفة إنك كسبان. المشكلة بتكون إن أنت اللي مش عارف إنك كسبان، أو عارف بذهنك لكن مش مفعل الحقيقة دي جواك وعايش بيها. وإبليس بيدخل بكذبه عليك ويبص على حالك وإنت مش مدرك حقيقتك للآخر، وتصدق كذبه وتلاقي روحك مهزوم وإنت مش عارف. أنت محتاج تدخل الكلام والحق ده جواك وتقوله لنفسك كل يوم. ما تبصش على وضعك أو ضعفك أو حتى هزيمتك مرات في معارك صغيرة. الحرب الأساسية الكبيرة يسوع انتصر فيها على نفس العدو ده، وتقدر تثبت في النصرة دي وتاخد وضعك فيها وتمتلك القدرة وانت لابس السلاح الكامل، فتعرف تنتصر وتنتصر في المعارك الصغيرة التانية. وأول حاجة إنك تمسك في الحق ده اللي بيقولك إنك منتصر وماشي ورا القائد المنتصر، فيفقد كل كذب من عدوك سلطانه على حياتك، وتعيش بسلطان وبقوة الحق المعلن ليك، مش بالظروف والأحداث اللي حواليك اللي عايزة تجرك لورا. اعلن انت مين في المسيح وهو عمل ايه عشان انت تعيش منتصر مش مهزوم. والأحداث والظروف الصعبة ايا كانت هتبقى القوة الدافعة ليك لما تنتصر من جواك عليها، وتقدر تعبر جواها حتى لو ما تغيرتش بس فقدت تأثيرها السلبي المحبط عليك. بولس قال الكلمات دي اللي بتعلن انك في كل الأحوال ومهما كان شكلها وقدرتها ممكن تفضل ثابت في حب يسوع ومنتصر. في رسالة روميا وأصحاح 8 والأعداد من 35 ل39 بتقول كده بالترجمة المبسطة: فمن يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتقدر على ذلك الضيقات أم المشقات أم الاضطهادات أم الجوع أم العري أم الأخطار أم الموت بالسيف؟ فكما يقول الكتاب إننا من أجلك نواجه خطر الموت طوال النهار، ونحن محسوبون كغنم للذبح، غير أننا في كل هذه الشدائد منتصرون انتصاراً مجيداً جداً من خلال ذاك الذي أحبنا. أنت عندك نصرة، وده الحق اللي لازم تصدقه وتعلنه وتعيشه وتمسك فيه وترفعه عالي قدام نفسك وقدام العدو عشان تقدر تعيشه كحق ليه سلطان على حياتك. فمش الظروف اللي هتحدد، ولا مشاعرك ولا فكرك بيقولك إيه، ولا عدو الخير بيقولك إيه. الحق والعمل اللي اتعمل عشانك في الصليب، القيامة المنتصرة عشانك، وحب المسيح الثابت ليك واللي مفيش قوة مهما كانت تقدر تفصلك عنها إذا أنت مصدقها بكل قلبك، هي دي اللي هتحدد أنت منتصر ولا مش منتصر، وتخليك تعرف تعيش نصرتك. وإذا حتى اتهزمت في معركة تقوم بسرعة وانت متأكد انك بالمسيح اللي فيك ومعونة وقوة الروح القدس عندك كل اللي يأهلك تعيش منتصر، فتقدر تقاوم وما تستسلمش لروح الضعف والهزيمة لأنها مش ليك. اللي ليك روح القوة والمحبة والنصح اللي تمشي معاك الطريق وتفكرك طول الوقت انك مش بتحقق نصرة. انت منتصر بالفعل في المسيح، انت بتمارس النصرة. فكروا بعض بالحقائق دي وشددوا بعض الأيام دي. ناس كتير خيرة في الوقت ده وقاعدة في أرض الهزيمة محتاجين سندة ووقفة. قوموا وقوموا اللي حواليكم، ساعدوهم يشوفوا اللي ليهم في المسيح، شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة، ثبتوها، قولوا لخائفي القلوب تشددوا ولا تخافوا، هو ذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله هو يأتي ويخلصكم. مكتوبة كده في الترجمة المشتركة. شددوا الأيادي المسترخية وثبتوا الركب المرتجفة، قولوا لمن فزعت قلوبهم تشددوا ولا تخافوا، ها إلهكم آتي لخلاصكم، يكافئكم على أمانتكم وينتقم لكم من أعدائكم. وبالفعل تمم الكلام ده وانتقم من عدو الخير ليكم في الصليب. عيشوا متشددين بإلهكم وشددوا الخائرين اللي حواليكم، وما تخافوش، اللي معاكم أقوى وأعظم.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

دكتور جون بارك عمل تجربة عملية مهمة جداً على الكلام اللي بنتكلمه وبنفكر فيه بيأثر فينا قد إيه. فجاب مجموعتين وحط كل مجموعة في غرفة، إدى كل مجموعة عدة كلمات، وطلب منهم خلال ساعتين يكونوا منها جمل مفهومة. المجموعة الأولى إداها كلمات سلبية، بمعنى إيه؟ عجوز، يتوكأ، عكاز، بطيء، كلها كلمات سلبية. المجموعة التانية إداها كلمات كلها إيجابية، يعني شاب، طموح، نشيط، سريع، يجري إلى آخره، وطلب من دول ياخدوا ساعتين ودول ساعتين يكونوا جمل مفيدة. وبعد الساعتين طلب منهم يتقابلوا في قاعة على نفس المسافة، وحسب المدة اللي هتاخدها كل مجموعة تاخد قد إيه وقت تروح للقاعة. تذهل لما تعرف إن المجموعة الأولى اللي كانت بتفكر في كلمات سلبية خدت ضعف الوقت وهم رايحين القاعة، لأن طول الوقت عمال يفكروا في إيه؟ عجوز، يتوكأ، بسيط، مجهد، تعبان إلى آخره. الكلمات اللي بنفكر فيها طول النهار والليل بتأثر فينا كتير جدا. عارف السيلف توك؟ يا ترى بتكلم نفسك تقول إيه؟ بتقول إيه لنفسك طول النهار؟ أرجوك، عايزك من دلوقت تتعهد لو عايز تنجح وتكون مثمر ومؤثر إنك تكون إيجابي مع نفسك، تقول أنا أقدر، أنا أستطيع، الله معايا، الله في صفي، الله جنبي، هينجح طريقي. أول ما تبدأ يومك قول الكلمات دي، قول أستطيع كل شيء، قول أنا النهاردة هنجح، قول الله هيبارك خطواتي، وأؤكد ليك سوف تنجح. من قلبي أتمنى لك النجاح.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 64. والمزمور ده هو مزمور صلاة فردية لداود، كما لو كان داود بياخدنا معاه لوقت خلوته اللي فيه بيقعد قاعدة شخصية مع الرب وبيتكلم فيها كلام شخصي جدا معاه. في المزمور ده داود بيوصف مؤامرة الأشرار عليه، وإزاي بيطلب من الله إنه يحكم على الأعداء، وهو بيطلب الحماية الإلهية من الأشرار، وبيعلن عن ثقته في إن الله سيدين أعداء الأشرار. من الواضح إن المحنة اللي بيواجهها داود ما كانتش أذى جسدي، لكنه كان بيتعرض لحرب كلامية، فأعداءه كانوا بيخططوا سرا إزاي يشوهوا سمعته. فمزمور 64 هو شكوى إلى العدالة الإلهية. ابتدى داود المزمور بنداء للرب للحماية من كيد الأشرار، فافتتح داود المزمور بشكوى طلب فيها من الله أن يحفظه ويستره من الخوف من مؤامرات الأعداء الأشرار اللي تآمروا عليه سرا. فبيقول: استمع يا الله صوتي في شكواي، من خوف العدو احفظ حياتي. فهي استغاثة واحد عاجز عن مواجهة الموقف وبيطلب المعونة السريعة، فكلمة خوف بتدل على الرعب والذعر اللي كان بيعيش فيه داود الوقت ده. طب عملوا ايه يا داود الأعداء؟ حشدوا جيوشهم لمحاربتك؟ عملوا ايه؟ فبيقول: لا، الحرب المرة دي من نوع تاني، كانت حرب بالكلام ورمي الأكاذيب. فبيشرح ويقول في عدد 3: الذين ثقلوا ألسنتهم كالسيف. فأعداء داود بيهاجموا لفظيا، كانوا بيستخدموا كلماتهم كأسلحة لإذائه. فكلمة ثقلوا يعني جعلوها حادة، واستخدام كلمة السيف بتدل على إنه قوة كلامهم لها نتيجة قاسية قد تصل للموت. ويكمل داود بيقول إنه زي السهام في الحرب كانت كلماتهم بالنسبة إليا، اللي كانت كلمات مرة وقاسية. مش بس كده، لكن كمان كانوا بيشددوا بعض، يعني بيشجعوا بعض على المؤامرات علشان يهاجموني بغتة، وكانوا بيفتخروا إنهم بيعملوا ده في السر وعندهم ثقة في إن محدش شايف. وده بيخليهم كل يوم يخترعوا ويبتكروا ويبحثوا عن طرق جديدة في الشر. لكن داود بيعلن إنه مش دي نهاية القصة والحرب، وبيعلن بكل إيمان ويقين حتما هناك انتصار. فيقول في عدد 7: يرميهم الله بسهم. مش ممكن، مش بيترجى، لكن متأكد، يرميهم الله بسهم، بغتة كانت ضربتهم. فداود مش بيطلب في العدد ده من الرب إنه يعاقبهم، لكن بيقول حقيقة ستحدث إنه الله سيعاقبهم وسيفاجئهم بالعقاب بنفس طريقة هجومهم على داود. ونتيجة تدخل الله المفاجئ وعقابه للأشرار إنه هيوصل لمرحلة إن داود سيستهزئ بهم ويحتقرهم كل من ينظر له. وكمان هيقع خوف الله في قلب كل إنسان، لأن الله يرى ما يفعله الأشرار وبيعاقبهم، وبيخافوا من فعل نفس الشيء ويعلنون للآخرين ما فعلوا الله من عقابه للأشرار. طب إيه اللي يحصل للصديق يا داود؟ يقول: أما الصديق يفرح ويبتهج بالرب، والصديقين يجددون ثقتهم في الرب ويزداد إيمانهم في أن الرب هو مصدر الحماية. ويختم داود المزمور ويقول: يفرح الصديق بالرب ويحتمي به، ويبتهج كل المستقيم القلوب. رب بشكرك لأنك أنت مصدر الحماية. بشكرك يا رب لأنه مهما كانت المؤامرات اللي احنا شايفينها أو مش شايفينها، لو كانت أذى جسدي أو فكري، أذى فعلي أو بالكلام، بشكرك يا رب لأنك أنت تضمن الحماية. يا رب ارفع عينينا لشخصك، ودينا أن احنا نصدق أن أنت تقدر تحمينا من كل مصدر أذى بنتعرض ليه. في اسم يسوع، آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

أوقات كتيرة وإحنا في التعب والمشاكل وتطلع صرخات من جوانا، يا رب أنت فين؟ لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تحكب وجهك؟ ليه نسيني؟ أنت كلمات كان بيقولها داود. ودايما عندنا في أزمتنا ولما بنرفع صلاة في ضيقنا بيكون عندنا سيناريو معين إزاي ربنا مفروض يستجيب، صح؟ يعني مفيش داعي قوي يا رب تدخلني بقى على البحر الهيج، ما انت ما ندخلش من الاول، يعني ندخل ونتعذب وبعدين تقول كفايه للبحر الهيج. مفيش داعي قوي يعني يا رب، يعني لما اكرمك وما اسجدش للتمثال الكبير تدخلني في اتون النار، ما كنا وبعدين تدخل جوه معايا، ما كنا يعني عدينا المرحله دي واستجبت بطريقه مختلفه. تمهد الهضاب، طب سايب الجبل ليه قدامي؟ يعني ايه هتمشيني على مرتفعاتي؟ ليه دايما عندك حل مش دل جوايا؟ هو الإجابة لأنه عارف خيري. يمكن كليشيه هالجملة، عارف خيري، لكن هو بيربيني وبيقويني وبيشددني وبيخلي رجليك الأيائل اللي هتمشي بقى على المرتفعات، عشان عنده للموت مخارج، عشان يخرج من الاكل اكل ومن الجافي حلاوه، عشان مختلف وفاهم هو بيعمل ايه. هو مش بعيد، هو مش متغامي، مش صامت، مش مطنش، لا هو موجود جدا وعنده للموت مخارج.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج هي وبيتها.

أهلا بيكم معانا في حلقة النهاردة اللي هنتكلم فيها عن 5 لغات الحب. دكتور جاري تشابمان كاتب أمريكي ومتخصص في المشورة الزوجية أكتر من 30 سنة كتب كتاب سماه 5 لغات الحب، بيقول فيه إن كل واحد عنده مستودع أو تانك حب زي تانك البنزين كده بتاع العربية، لازم يتملي علشان العلاقة تمشي بطريقة صحية زي ما العربية لازم تمشي. لغات الحب دي بتنطبق على الأطفال وبتنطبق على الأزواج كمان، ولازم نملى التانك ده بالسائل المظبوط علشان العربية تتحرك. سماها كمان لغات الحب، يعني أنا لو بتكلم لغة الحب بتاعت جوزي ده بيملى التانك بتاعه، لو أنا بتكلم لغة تانية ممكن أتعب فيها قوي وأبذل مجهود جامد إن أنا أتكلم لغة يكون هو مش بيفهمها وما بيملاش تانك الحب بتاعه. فمهم قوي إن أنا أحاول أفهم جوزي إيه لغة الحب اللي هو بيفهمها وهو يفهم إيه لغة الحب اللي أنا بفهمها، مش عشان أطلبه بيها لكن علشان أسدد له الاحتياج دوت. هيبقى فيه في العلاقات اكتفاء لما التانك ده يبقى مليان وهيبقى فيه راحة وأمان. خلينا نحط في بالنا وإحنا بنسمع عن 5 لغات الحب إن أنا بحاول أعرف واكتشف ولادي إيه لغات الحب بتاعتهم وجوزي إيه لغة الحب بتاعته عشان أسددها له قبل ما ركز أنا لغة الحب بتاعتي إيه. هنتكلم على أول لغة حب وهي التلامس الجسدي. التلامس الجسدي دوت مش معناها التلامس الجنسي، فممكن يكون جوزي بيطبطب عليا شعري، ممكن يمسك إيدي وهو بيعديني الشارع، كل ده في تلامس جسدي. ممكن يكون حاطط إيده على كتفي أنا حاطة إيدي على كتفه، ده كله التلامس الجسدي. ومع ولادنا ممكن تبقى بالزغزغة على السرير قبل ما يناموا، ممكن يبقى لو الأب مع الولاد يبقى بيعمل زي مصارعة أو الحاجات دي كلها فيها التلامس الجسدي وبتشعر اللي دي لغة حبه بالحب. تاني لغة حب هي كلمات التشجيع. كلمات التشجيع اللي فيها بقول حاجة حقيقية للي قدامي إن هو بيعملها حلو، يعني مثلا لو ابني جاب أحسن نمرة في الفصل، لو قلت له برافو أنت جبت أحسن نمرة في الفصل كده يبقى أنا بشجع إن هو بيقارن أحسن وأوحش، وكده يبقى أنا وقعت في غلطة تانية إنه لو يوم ما جابش أحسن نمرة يبقى مش برافو. فحلو إن أنا أشجعه على مجهوده مثلاً، فأقوله برافو إن أنت بذلت مجهود جامد إنك تذاكر وبص النتيجة كانت حلوة إزاي. جوزي أشجعه بكلمات حلوة، مش لازم أقوله حاجة على مظهره، بس ممكن يوم يبقى نازل أنيق كده هوت ونازل على الشغل بتاعه وأقوله إيه ده شكلك حلو قوي النهاردة أو أنيق قوي. أقدر أقوله برضو إنه يا أنت بتعامل الولاد حلو قوي وعارف توصل لقلبهم، هم فعلا متعلقين بيك، أو أنت شاطر قوي في شغلك. كل دي كلمات تشجيع مهمة نقولها لبعض لما دي بتبقى لغة الحب. حتى لو أنا مش شخصية بعرف أقول الكلمات دي أنا محتاجة أتعلم أقولها. اللغة التالتة هي الوقت القيم. الوقت القيم فيه اللي فيه العينين بصة لبعض، اللي فيه أنا مش مشغولة بحاجة تانية، اللي فيه هو مش مشغول بحاجة تانية، إحنا بنعمل اكتيفيتي أو بنعمل نشاط إحنا الاتنين مش لازم نبقى مستمتعين بس مبسوطين إن إحنا مع بعض، فننزل نتمشى مع بعض لو مراتي بتحب التمشية، ممكن نقعد على الكنبة ونتفرج على فيلم لو جوزي بيحب يتفرج على فيلم، يبقى بنعمل حاجة مع بعض. اللغة الرابعة هي الهدايا، والهدايا لازم تبقى هدايا معبرة، مش الهدايا يعني حاجة ذهب ولا حاجة كبيرة ولا كده، لكن حتى كارت صغير لو كتبتيه لجوزك، أو جبت لها وردية حتى وانت راجع، أو وانت نازلة السوبر ماركت مثلا تجيبي شوكولاتة لابنك بيحبها وتحطيها له على السرير. الفكرة في الهدية إن أنا كنت بفكر فيك وأنا في الشارع، أو أنا كنت بفكر فيكي وأنا في الشغل. الحاجات دي بتفرق معاه لكن مش بقيمة الهدية ومش بقد إيه كبيرة، لكن التفكير نفسه. وخامس لغة هي تقديم المساعدة. كلنا محتاجين نقدم مساعدات لبعض، لكن بيبقى دي لغة الحب بتاعته ياه بيفهمها بطريقة تانية، يعني حاجة انت عمرك ما بتعملها في البيت مع مراتك بس قررت تقوم تعملها، هي هيفرق معاها، هي اللي بتعمل الشاي كل يوم بعد الأكل وانت قلت لها النهاردة لا تعبتي قوي في الأكل خليكي مستريحة وهتقوم تعمل الشاي انت. الحاجات دي بتفرق. كلنا محتاجين ال5 لغات دول وكلنا نحب ناخدهم، ياريت جوزي يديني الخمسة، لكن في الحقيقة في لغة أو 2 هما اللي بيفرقوا معايا أكتر حاجة، اللي بيأكدوا لي إنه هو بيحبني.
طبعاً دي مسؤولية كبيرة قوي إن أنا أحط في إيدين شريك حياتي إن هو يملالي كل تنك الحب. الحقيقة اللي بيملى التنك الحب، وده إيماني واعتقادي، هو ربنا، لكن شريك حياتي بيساهم في ملء تنك الحب دوت. فمحتاجين نعرف لغات الحب بتاعت بعض.

أهلا بيكم مرة تانية مع برنامج بدايات. وزي ما درسنا في الحلقات السابقة، إحنا أثبتنا أنه مش ممكن أن الزمن والصدفة وقوانين الطبيعة تفسر سر الحياة وعظمة الحياة وتكامل أجزاء الحياة مع بعضها. وإحنا شفنا أنه الأشياء اللي موجودة في كائنات متكررة لا تعني أن الكائنات دي كونت نفسها، لكن تعني أن في مصمم أعظم صنعها. في الحلقة دي عايز أناقش معاكم قضية المعلومات، من أين تأتي المعلومات؟ والاقتباس اللي موجود قدامنا على الشاشة دلوقتي من كتاب اسمه In the Beginning Was Information، في البدء كانت المعلومات، لشخص اسمه فيرنر جيت، وده راجل ألماني أستاذ الفيزياء وعلوم المعلومات في ألمانيا. والراجل ده في كتابه بيقول الكلمات دي: لا يوجد قانون معروف في الطبيعة، ولا عملية معروفة، ولا سلسلة أحداث متعاقبة معروفة ممكن أن تؤدي إلى معلومة حتى تنشأ بنفسها. فالراجل ده اللي هو أستاذ علم المعلومات بيوضح لنا أن المعلومات محتاجة مصدر ذكاء، وأن المعلومات مش ممكن تنشأ بنفسها. فالترابيزة اللي أنا حطيتها قدامي دي مش ممكن تطلع لي معلومة، مش ممكن تكتب كتاب، مش ممكن بحد ذاتها تعمل حاجة، لازم تتصنع. فأنت لو شفت مثلا كتاب مكتوب، مش ممكن تقول يا سلام الحبر والورق والحروف جمعت نفسها وعملت لنا الكتاب، مش مستحيل تصل لهذا الاستنتاج. لازم الكتاب عشان يبقى مكتوب وليه معنى وفي لغة معينة، لازم يكون واحد بذكاء وبقدرة كتب هذه الجمل اللي ليها معنى في اللغة المعروفة اللي بتقراها. عشان كده في البدء كانت المعلومات، الله هو مصدر المعلومات، الله هو مصدر الإرشاد، الله هو مصدر الطاقة، الله هو مصدر الذكاء والقدرة علشان يخلق. لكن المعلومات مش ممكن تتفاعل مع بعضها وتعمل لنا حياة. عايز أديكم مثال للموضوع ده، إن المعلومات ما هياش مادة. لو جبت سي دي روم وحطيت عليه الإنسايكلوبيديا بريتانيكا، الموسوعة المعلومات البريطانية دي، مليانة معلومات، وجبت سي دي روم تاني فاضي وزنتهم، هتلاقي وزنهم واحد، بس واحد مليان معلومات وواحد فاضي ما فيهوش معلومات. ده يورينا ايه؟ يورينا المعلومات ما هيش مادة، ما اقدرش اوزنها في المعمل، ما اقدرش اوزنها واقول اني عندي 5 كيلو جرام معلومات. وده اللي بنحاول نقوله بكل وضوح، ان العالم المادي اللي احنا عايشين فيه ده في قوانين موجودة وفي تفاعلات نقدر ندرسها، ده جميل جدا، بس من اين اتت المعلومات؟ منين جت المعلومة اللي تقدر تتفاعل وتصنع وتخلق وتوجد حياة؟ فمرات بتوع نظريات النشوء والارتقاء بيقولولنا ان الحياة بدت في كوكب اخر وبعدين وصلت لينا. طب ازاي بدأت في الكوكب الآخر؟ في واحد اسمه ريتشارد دوكنز مشهور قوي في بريطانيا وفي العالم كله، بيقولك ممكن أو لازم تكون بدأت برضو بداروينيان إيفوليوشن في العالم ده، في العالم التاني، وابتدت الحكاية دي تكتر من عالم لعالم، فهو محلش المشكلة، هو حطها في حتة بعيدة بس. وتخيلوا أن الخلية دي بتعبر عبر الفضاء علشان تدخل الكرة الأرضية وعشان تبتدي تعمل كل الحياة اللي موجودة على الأرض. الخلية دي هتكون تعرضت لحاجات وأشعات كونية مدمرة، الأشعات الكونية المدمرة دي مش ممكن أبداً تخليها تعيش وتقدر تدخل في الغلاف الجوي وتصل إلى الأرض. الحقيقة أنا أحس أنه أكثر منطقية أني أؤمن في البدء خلق الله السماوات والأرض، وأنا بعطيه كل المجد وكل القدرة زي ملائكة الله اللي في السماء اللي بيعلنوا مجده وقدرته، ليه المجد والكرامة، لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت.

كلي القدرة كلي السلطان، أنت متسلط على كبرياء البحر، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. أنت تفتح وليس من يغلق رب، حتى لو مش شايف ولا حاسس أنا مختارة أثق فيك، مختارة أثق فيك وفي وعودك. أنت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا، أنت إرادتك شفاء، أنت تدي شفاء، شفاء لنفوسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك أنت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا بثق فيك بثق فيك.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. فهمنا في الحلقات اللي فاتت الآب والابن والروح القدس إن هما شخص الله. طيب دلوقتي هما التلاتة الله؟ أيوة. متساويين في الجوهر؟ أيوة. بيعملوا نفس الأدوار؟ الإجابة لأ، مع أننا اتفقنا إن هما نفس الصفات وبيقدروا يعملوا نفس الأعمال ونفس الألقاب، لكن الأدوار مختلفة. وخلينا أقول يعني إيه الأدوار مختلفة. يعني لما أنا بقول الآب، هل الآب مات لأجلي؟ لا، لكن بقول الابن مات لأجلي. هل أقدر أقول المسيح يسكن فيا؟ لا، بقول الروح القدس يسكن فيا. هي دي حتة الأدوار. هل أقدر أقول إن الروح القدس فداني لوحده؟ لا. ليه؟ لأنه ده دور الابن، هو اللي مات لأجلي، هو اللي تجسد ومات لأجلي. لكن أقدر أقول مجملا الله خلصني؟ آه. ليه خلصني؟ لأنه الله هو الآب والابن والروح القدس، مش مجزئين جواه، مش ثلاث قطع، هما واحد، لكن كل منه له دوره من الأقانيم الثلاثة. الآب يعطينا الانتماء والحب، هو أبونا السماوي. علشان كده لما بنيجي نصلي نقول أبانا الذي في السماوات، احنا نصلي للآب. المسيح نستمتع بنعمته وخلاصه، هو اللي تجسد، هو اللي مات لأجلنا. بالنسبة بقى للروح القدس، شركة الروح القدس، هو يسكن فينا، هو الشريك اللي ماشي معنا رحلة إيماننا من وجودنا هنا على الأرض لغاية ما يودينا في الأبدية مع المسيح في بيت الآب. فدي مهمة قوي أبقى فاهم إن كل واحد ليه دور، والكتاب المقدس كان واضح فيه قوي. في صور كتابية جمعت الأقانيم الثلاثة مع بعض. في البدء خلق الله السماوات والأرض، تكوين 1:1. الله هنا كان بصيغة إلوهيم الجمع، الوحدانية الجمع، إلوهيم، الآب والابن والروح القدس اشتركوا في الخلق. هنا اللغة مش لغة تعظيم، لكنها بتتكلم عن الوحدانية الجمع. تكوين 1:26، وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. هنا بتكلم برضو عن وحدانيته الجماعة. تكوين 3:22، لما آدم سقط هو وحواء، يقول وقال الرب الإله وذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. أشعياء 6:8، ثم سمعت صوت السيد، هنا صوت واحد يقول إيه، من أرسل ومن يذهب من أجلنا بالجمع؟ إلهيم. تقدموا إلي، اسمعوا هذا، لم أتكلم من البدء في الخفاء، منذ وجود أنا هناك. هو واحد، والآن السيد الرب 2 أرسلني وروحه 3. السورة المتكاملة للثالوث، إشعياء 48:16، ده في العهد القديم. الثالوث واضح. في العهد القديم كمان كان في تمييز بين الله وملاك الرب. في خروج 3:2، وظهر ملاك الرب بلهيب نار من وسط علقة، فنظروا إذا العلقة تتوقد بالنار والعلقة لم تكن تحترق. مصطلح ملاك الرب في العهد القديم دايما كان اللي فيه تجسد، كان بيكلمنا عن الابن، إن هو حاضر وموجود. في العهد الجديد مشهد المعمودية اللي كلنا نعرفه، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، يسوع موجود، وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله. 2 الأقنوم الثاني موجود، روح الله نازلا مثل حمامة وأتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. الآب والابن والروح القدس يتواجدون في مشهد واحد. في جبل التجلي مرة تاني في متى 17:6 يقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، في نفس المشهد. البركة الرسولية، رسول بولس كان دايما بيختم بيها أغلب الرسائل، نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم أمين. التلات مشاهد دول موجودين دايما. فكرة إن الله ثالوث تفرق معايا في إيه؟ لو كان الله واحد مطلق لكان تغير عندما خلق الإنسان، لكنه من البداية ثالوث، يحب الآب يحب الابن والابن يحب الروح القدس، هما مع بعض،
لما خلق الإنسان لم يزداد لله شيء، لم يضيف لله شيء الخلق، بل هو من الأول في محبة بين الأقانيم الثلاثة، ودخل الإنسان داخل هذه العلاقة. فالله لم يتغير، لم يتكلم، لم يشعر، لم يجد عليه شيء، بل هو من البداية في شخصه وذاته. وده يخليني أرتبط بيه ويخليني أحبه، إنه هو لم يتغير وثابت لكونه ثالوث. يمكن فكرة صعبة، لكنها ليست نقطة ضعف في إيماننا، بل هي نقطة القوة في إيماننا، إنه الله طبيعته ثالوث. الرب معاكم ويبارككم. هنكمل رحلتنا في الحلقات القادمة.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

هاليلويا هاليلويا هاليلويا. تخطيطك رائع لحياتنا ولا يمكن أبدا تغلط من كل كلامك الصالح. مش ممكن كلمة هتسقط. ليه؟ لأنك عارف إيه الأفضل لينا وكل حياتنا معاك في أمان. حاشا حاشا ليك يا رب إنك تؤذي ولادك، إنك تضر ولادك، حاشا. لكن كل الأشياء، اسمع الآية دي، أنت حافظها من زمان بس النهاردة بإعلان باسم الرب يسوع، لأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوون حسب اسم. انتظر الرب، مش تنتظر الخير، مش تنتظر الفرج، لكن انتظر الرب وليتشدد وليتشجع قلبك.

على يوسف، الناس اللي كانوا بيتمنوا له الشر، لا مش الناس اللي كانوا بيتمنوا له الشر، ده اخواته، ده أقرب الناس اللي كانوا ليه، كانوا بيتمنوا له الشر وكانوا بيتمنوا له الموت. ويمشي يوسف في الرحلة زي ما كنا بنرنم كده، وأعتقد يعني كان ماشيها لغاية الآخر وكان مستني. عارفين ليه؟ إيه اللي يثبت ده؟ إنه كان شاب صغير مرمي مطرود من عيلته في أرض غريبة، يقدر يعمل اللي هو عايزه وبدون أي إلقاء اللوم عليه ولا أي حد يقدر يلومه. شاب صغير متغرب، والشباب اللي بيسمعوني اللي في الغربة، شاب صغير متغرب لكنه كان بيعيش بالأمانة، كان بيعيش بالأمانة. عرفنا منين كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله وأخطئ إلى الله وأخطئ إلى الله. فضل ماسك نفسه، فضل ماشي مع الرب الرحلة وهو عبد. طب وهو مترقي في بيت الملك، في بيت فوتيفار، وهو مترقي يعني هو اللي كان الكبير على كل البيت، يمكن كان في ناس أكبر منه سنا، عبيد أكبر منه سنا، لكنه كان هو الكبير عليهم. فضل ماشي وماشي بالأمانة. لم ترى عين إلها غيرك، لم ترى عين، ما شفناش زيك يا رب يصنع لمنتظريه. من سواك يتراءى في الأتون، في الأتون وفي جب الأسود وفي البير، في بيت فوتيفار، في السجن. من ينير القفرة إن حل الظلام بلهيب حب في صورة عمود. الله الله الله،

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. السماوات تكلمنا، الشمس تحكي، القمر ينير ظلام ليالينا. حقا تحدث السماء بمجد باريها الحكيم، مخبرة ناطقة بكل صنعه العظيم. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. فالله يشرق على الأشرار والأبرار، ويمطر على الصالحين والطالحين. تقول الترنيمة القديمة: أراك إلهي أراك بما صنعته يداك، فأنشد فيك الهدى يا إلهي، ويملأ قلبي سناك. أراك بنور الصباح الحنون، بلون الأزاهير فوق الغصون، وأسمع صوتك في كل صوب، وأصغي إليك بقلب السكون. لذا في هذا اليوم اشحن فكرك بالرجاء فيه، تمسك بوعود الرب الصادقة لك، عش معه بأمانة، استمتع بجوده، تمتع بوجوده، وليكن هو رفيق الأيام وصديق العمر. فهو بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك. في هذه الفرصة سوف نتناول سؤال هام، هو: ما هي احتياجاتي؟ هل يحتاج الإنسان إلى المأكل والملبس؟ نعم. هل يحتاج إلى تأمين المستقبل؟ يحتاج. هل يحتاج أن يجد من يحبه؟ أكيد. هل يحتاج إلى تقدير الآخرين له؟ فعلا. هل يحتاج إلى قبول النفس وحب وفهم الناس؟ بلى يحتاج. ومع تطور الحضارة، وبالرغم من تباين أشكال الحياة من شعب إلى آخر، واختلاف الفلسفات والأيديولوجيات وتعدد المعتقدات والديانات، إلا أن الإنسان هو الإنسان في كل مكان وزمان، له احتياجاته الأساسية. احتياجات البشر لا تختلف في أساسياتها. نعم، الإنسان هو الإنسان، يحب ويكره، يجوع ويأكل، يعطش ويشرب، يتزوج وينجب، يفشل وينجح، يبكي ويضحك، يتغرب ويعود، يتعب ويستريح، يعيش ويموت. فما هي احتياجاتك الأساسية؟ ما هي؟ لعل من أبسط الوسائل التي تقدم لنا احتياجات الإنسان الأساسية الهرم المعروف باسم العالم ماسلو، هرم دكتور ماسلو. إنه يتكون من 5 درجات، كل درجة تمثل احتياجا، كل درجة تمثل للدرجة التي تليها وهي بمثابة الأساس لها. دعنا نتطلع لهذا الهرم وإلى أجزائه قبل أن نتناول معا الآية، آية هذا اليوم. الدرجة الأولى أو أقل الدرجات، الدرجة السفلى الكبيرة في الهرم، الاحتياج الجسدي. والدرجة الثانية الاحتياج إلى الاطمئنان المادي. الدرجة الثالثة الاحتياج إلى الأمان المعنوي. الدرجة الرابعة الاحتياج إلى التقدير الأدبي. والدرجة الخامسة الاحتياج إلى التحقيق الذاتي. سوف نتناول معا في هذه الفرصة الاحتياج الجسدي، لكن الآن إلى آية هذا اللقاء، مزمور 8 الآية 1. مزمور 8 الآية 1. افتح معي الآية في مزمور 8 الآية 1 ورددها معي: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. مزمور 8 الآية 1. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. فكر، ما هي احتياجاتي الأساسية؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. أنا مش عارف أنت في بداية اليوم ولا قدامك يوم شكله إيه، ومواعيد ومشغوليات أو امتحانات أو إنجازات أو مشكلات أو أزمات أو إن اليوم راحة، أنا لا أعرف. لكن سؤال هذه الدقائق هو: ما هي احتياجاتك الأساسية؟ ذكرت منذ قليل أننا سوف نتبع هرم ماسلو في تقييم والحديث عن الاحتياجات الأساسية للإنسان، وأبسط هذه الاحتياجات أو الدرجة الأولى من الاحتياجات هي الاحتياج الجسدي. جسم الإنسان هو أول وأبسط وأوضح وسيلة لكي نتعرف على أي إنسان، الطول والعرض والسمنة والنحافة والقبح أو الجمال. وهذا الجسم له احتياجات وله علينا حقوق. لقد نظر الناس لأجسامهم نظرات مختلفة، فرأى البعض أن الجسد سجن للروح، ونظر البعض الآخر للجسد باعتباره شر يجب علينا أن نذله ونعاقبه. فالبعض يمشي حافي القدمين، أو ينام على المسامير، أو يصوم لساعات طويلة، أو يعمل منظرا قبيحا في جسمه لكي يحقره. وسؤالي هو: هل الجسم شر فعلا؟ هل اللحم والدم رذيلة حقا؟ عندي بعض الملاحظات السريعة. هل الجسم شر فعلا؟ 1- إن الله هو خالق جسمي، فالكتاب المقدس يعلمنا أن الله هو خالق الجسم. لقد قال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فخلق الله الإنسان على صورته، ذكرا وأنثى خلقهم. استمع لقول الله في سفر التكوين حيث يقول: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. والكتاب المقدس يصف كل ما خلقه الله بالقول: رأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. وإذلال الجسم لن يخلصني من الشر، لأنه لا شر في صفائح الدم أو كرات الدم الحمراء والبيضاء أو الكبد أو القلب أو العين. فالجسم ليس شرا لأنه خليقة الله، لكن الطبيعة الساقطة للإنسان هي الشريرة، وهي التي تستخدم الجسم بميوله ورغباته وتقوده إلى الدنس والشر والفجور. نعم، جسمي ليس شرا، بل إنني أرى جلال الخالق في هذا الإبداع المتكامل لجسم الإنسان. قال مرنم مرة: يا إلهي، قد خلقتني كاملا فأبدعت في خلقك، وأمرتني أن أكون كاملا فأنا طوع أمرك. لذا فالجسم البشري ليس نقمة، بل هو نعمة. ألا تشكر الله لأجل جسمك؟ إن كنت لا تعاني من الأمراض اشكره، إن كان عندك مرض اشكره أيضا، لأنه هو القادر أن يمتعك بالحياة رغم المرض، وهو القادر أن يشفيك أيضا. نعم، الجسم ليس نقمة، بل هو نعمة من الله. فكر، هل شكرت الرب بالكفاية لأجل الصحة التي يمتعك بها؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. أرجوك أن لا تنسى آية هذا اللقاء، مزمور 8 الآية 1: أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. من فضلك تعود أن تحفظ الشاهد، أي مكان وجود الآية، مع الآية. مرة أخرى أكرر الآية والشاهد: أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض، مزمور 8 الآية 1. في هذه الفرصة نتحدث عن الاحتياجات الأساسية للإنسان، وقلت إن الاحتياج الأول أو الأبسط هو الاحتياج الجسدي، وقلت إن الله هو خالق جسمي، لذلك فالجسم البشري ليس نقمة بل هو نعمة. 2، لقد جاء المسيح في الجسد. المسيح هو كلمة الله، الكلمة صار جسدا وحل بيننا. يقول الكتاب: فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما. ويقول الرسول بولس: بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. الجسد ليس شرا، لأن الله هو خالق جسمي، ولأن المسيح جاء في الجسد. 3، اهتم المسيح بالجسد. فكم من فقير أنجد، وكم من جائع أشبع، وكم من أبرص أبرأ، وكم من مقعد شدد، وكم من ميت أقام. ولأن المسيح حريص على نقاوة جسم الإنسان، لذلك أوضح العلاقة بين جسم الإنسان والخطية التي تدنسه، فقال: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. وما أروع كلمات المسيح في الربط بين وظائف الأعضاء وسلامة الجسم، إذ يقول: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. إن الاحتياج الأول هو الاحتياج الجسدي، حاجتنا للمأكل والمشرب والملبس، والله يهتم بهذه الاحتياجات، فهو يشرق بشمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، فالله يهتم بأجسادنا. أضيف فكرة أخرى: البعض يسيء إلى جسده. هناك من يسيء إلى جسده بالأكل والشرب، يوجد من يعيش ليأكل ويشرب، لا يأكل لكي يعيش، حياته هي أكله. وصح في هؤلاء ما قاله أحد الفلاسفة: نحن نحفر قبورنا بأسناننا، أو نضع نعوشنا في بطوننا. وهذا ما قاله الرسول بولس في الإنجيل: إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم. فهل أنت تلاحظ ما تأكل وما تشرب؟ تذكر أن جسدك هو هيكل للروح القدس. البعض يسيء إلى جسده بالأكل والشرب، والبعض يسيء إلى جسده بالإرهاق الشديد، وهناك من يسيء إلى جسده بالمسكر والإدمان والعادات الشريرة. إنني أصلي من كل القلب وأنا أهمس في أذن كل واحد فينا: تذكر جسدك، الله خلقك والروح القدس فيك، لذلك اهتم بهذا الجسد. هل تفعل ذلك؟ التحدي الذي يضع الرب أمامنا هو الصلاة التي رفعها داود قديما: قلبا نقيا أخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. فكر كيف يمكن أن تسلم يدك وعينك وقدمك ويدك لكي تكون مقدسة بالفعل للرب. يقول الرسول بولس: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية. والإنجيل يسأل كل مؤمن: ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. مجد الرب في جسدك. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج
2: بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 143، مزمور لداود.
3: يا رب اسمع صلاتي وأصغي إلى تضرعاتي، بأمانتك استجب لي بعدلك، ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتبرر قدامك حي. لأن العدو قد اضطهد نفسي، سحق إلى الأرض حياتي، أجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر. أعيت في روحي، تحير في داخلي قلبي، تذكرت أيام القدم، لهكت بكل أعمالك، بصنائع يديك أتأمل. بسطت إليك يدي، نفسي نحوك كأرض يابسة. أسرع أجبني يا رب، فنية روحي، لا تحجب وجهك عني، فأشبه الهابطين في الجب. أسمعني رحمتك في الغدات، لأني عليك توكلت. عرفني الطريق التي أسلك فيها، لأني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب، إليك التجأت. علمني أن أعمل رضاك، لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستوية، من أجل اسمك يا رب تحييني. بعدلك تخرج من الضيق نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي، وتبيد كل مضايقي نفسي، لأني أنا عبدك.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج.

النهاردة كنت قايمة ومليانة بفكر، هو أنا يا رب اللي بعمله هو بالظبط اللي أنت عايزه مني؟ وكنت بقوله الكلمات دي: معلش سامحني إذا كنت هسألك السؤال ده تاني، هو الوقت اللي بقضيه كل يوم قدامك هو فعلا اللي على قلبك ليا إني أعمله معاك؟ أنا فرحانة بالوقت ده قوي، بس خايفة أكون مسحوبة في حتة معينة مريحاني، لكن مش ده اللي أنت عايزه ليا بالكامل. أنت فهمني مش كده؟ أنا قعدت سنين وسنين مش عارفة انضبط قدامك، مش عارفة ألملم نفسي أقعد أسبوعين ورا بعض كل يوم لمدة أكتر من 30 سنة، وإن قعدت قدامك يومين أفوت 10، وساعات شهور وشهور وشهور. أنا مش عايزة أفرح بالإنجاز إني قادرة دلوقتي أقعد معاك بطريقة منتظمة، أنا عايزة أفرح بيك أنت، أنت اللي ساعدتني وديتني طريق أمشي فيه بعد ما كنت يأست خالص من نفسي، وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني وبيكلم إخواتي معايا كلهم وبيقولي بالروح القدس إنه فرحان بأي إنجاز بيحصل في القعدة بتاعته مع أي حد فينا، فرحان بكل كلمة بنقولها ولا بنكتبها، فرحان بالاهتمام والتركيز إنه ما يعديش يوم من غير ما نقعد، وكأنه بيقول اشتقت للأمر ده جدا معاكم، عشان كده بوزع من اللي بتاخدوه وبخليكوا تشاركوا اللي حواليكم وببعتوا يمين وشمال. والكلام الحقيقي اللي طالع من قلبكم من قاعدة صادقة معايا بيوصل لقلب الناس، وبتتوحد معاكم في كل كلمة بتقولوها، وبيتولد جواهم أشواق هم كمان إنهم يقعدوا معايا ويعرفوا يستقبلوا من قلبي. بشوف التغيير اللي بيحصل فيكم، وشايف النور اللي بقى عليكم، وشايف التأثير اللي في كلامكم مع كل اللي حواليكم. أنا بنبسط جدا بقعدتنا سوا، لما أنا بتكلم فيها أكتر ما أنتم تتكلموا. على فكرة الكلام ده مش بيحصل مع ناس كتيرة أبدا، دايما الكلام المرفوع ليا أكتر بكتير من وقت السكوت لسماع صوتي ومشاورتي على اللي عايز أعمله معاكم. لما تكون جاي قدامي مش بربوك باحتياجاتك، لكن عندك استعداد تديني قلبك وودانك وحتى كلماتك اللي ايديك بتكتبها وانت قاعد معايا، ما عندكش مشكلة انك في القعدة دي ما تتكلمش انت ولا كلمة، لكن عارف تسمعني. عارفين ده اسمه ايه عندي؟ اسمه تصديق وثقافية. انت مش محتاج ترفع امورك قدامي لأني شايفها، وكأب صالح ومحب مش محتاج ولاده يسألوه ويطلبوا منه لما يكون كل اللي شغلهم إنهم يقضوا وقت معاه ويسمعوا صوته. لكن في ليا ولاد كتار قوي برضو، الصلة الوحيدة اللي بيني وبينهم هي طلباتهم، وبستنى عليهم عشان أسمع صوتهم وييجوا قدامي، لكن مش بييجوا غير لما يكون عندهم احتياج، ولأنهم محتاجين فالطلبات دي هي اللي بتجيبهم عشان يتكلموا معايا. ولو عملت لهم اللي محتاجينه من غير ما يطلبوه مش هيقعدوا معايا خالص، وده خطر عليهم. وده إعلان أنا بعلنه ليكم، سر من أسراري بعلنه لولادي الغاليين. يسوع في الموعظة على الجبل في متى 6 وعدد 7 قال الكلام ده: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تكونوا مثلهم، لأن أباكم يعرف ما تحتاجون إليه حتى قبل أن تطلبوا. وفي متى 6 وعدد 31-34 يقول الكلمات دي: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم. ليه بقى بيقول لكم كده؟ لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. طب إيه بقى اللي المطلوب يتعمل؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم، فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي ليوم شره. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تقلقوا ولا تسألوا أنفسكم
ماذا سنأكل أو ماذا سنشرب أو ماذا سنلبس، فهذه أمور يسعى إليها أهل العالم الآخرون، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليها كلها. لكن اهتموا أولاً بملكوت الله وبره، وستعطى لكم جميع هذه الأمور أيضاً. لا تقلقوا بشأن الغد، فلكل يوم ما يكفيه من الهموم، وسيكون للغد همومه. وهو ده قلبي ليكم، نفسي ما تطلبوش الأمور البديهية دي، أنا عارفها وهعملها من غير ما تطلبوها. لو، وخدوا بالكم من كلمة لو، لو طلبتم أنتم ملكوت يجي على الأرض وبر المسيح يعلن للناس، اطلبوا اللي ليا فأنا أهتم باللي ليكم من غير ما تطلبوه. لكن لو العلاقة اللي بينا كلها طلبات شخصية وأمور مادية، وده اللي هيجيبكم قدامي، هستنى تطلبوها لأني عايز أشوفكم، وتبقى كل تعاملاتي معاكم من خلال الأمور دي. مش هتبقى أفضل علاقة بينا أبداً، ولا أفضل أمور ليكم. لكن لو ده المتاح ليا معاكم أشتغل بيه لغاية ما تعرفوا إيه طبيعة العلاقة اللي بتربطني بيكم، وتفكوا إيديكم عن أموركم الشخصية وتسيبوها ليا، وتمسكوا في الأمور اللي تخص الملكوت، والحاجات اللي سبتوها دي هتوصل من غير حتى ما تطلبوا خالص، لأني أب وعارف كل اللي أنتم محتاجينه، ومش هتأخر أبداً على احتياج أساسي لولادي. مفيش أب صالح وعائل يعمل غير كده. لكن في دروس في السكة مرات تحتاج إيدي تتقل شوية عشان نعدي مستوى معين وندخل في مستوى ثقة وإيمان أعلى شوية. وزي ما الامتحانات في المدارس والجامعات مهمة لعبور مستويات، فالإيمان والثقة برضو الامتحانات فيها مهمة، لأنها بتوريك أنت واقف فين بحق وحقيقي، مش اللي أنت متخيله عن نفسك أو اللي أنت نفسك فيه، لكن الحقيقي بجد. في وقت الضغطة يا ترى هتفضل مصدقني؟ لما تأخر عليك من وجهة نظرك هتفضل مكمل واثق فيا؟ لما يعدي الهزيع الأول والتاني والتالت والليل يدخل تقيل، هل هتقدر تستناني للهزيع الرابع ولا هتفقد ثقتك وتبتدي تدور يمين وشمال على ناس يساعدوك ويكونوا هم طوق نجاتك، بدل ما تستنى إن أنا أحل الأمور بطريقتي ليك؟ مش دايما هعمل كده، لكن مرات لخيرك هعمل كده. هيبان ليك إني مش سامع وإني مش شايف، بس هو أنا كده بحق وحقيقي؟ هل ممكن أكون مش سامع أو مش شايف؟ هل ده أمر ممكن يحصل؟ هتصدق مين في الوقت ده؟ الحق والكلمة وتعاملاتي معاك السابقة ولا الواقع؟ وده امتحان حقيقي. النجاح فيه مضمون إذا اتكلت على الروح القدس اللي جواك، والحق اللي باني عليه إيمانك وثقتك. صدقني أنا نفسي ما تتشغلش خالص باللي ليك، لأنه قدامي وبصراحة أسهل حاجة أقدر أعملها. اتشغل بالملكوت، بالناس اللي حواليك، بخلصهم ومعرفتهم للحق، بأن قلوبهم تتحول ليا. وقتك معايا خليه المكان اللي بكلمك فيه عن اللي في قلبي والمشغول بيه، باللي عايز أعمله واستخدمك فيه، بسماع صوتي وفهم طرقي، بانتظارك لإعلان جديد عن مين أنا، بنور مختلف للكلمة اللي بتقراها، فهم جديد للناس اللي حواليك، بتأكيد جديد على التكليف اللي ليك في الملكوت. وصدق من كل قلبك إن هذه كلها، كل ما تحتاجه لحياتك عشان تعرف تعيش أنت وأهل بيتك، هيزاد ليك. فأرجوك ما تتشغلش بيه، لأني أنا مشغول بيه جداً. آمين.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

عايزك تتخيل معايا البيضة دي، عارف كل اللي فيها مجرد شوية سائل أصفر قد كده وسائل أبيض قد كده، لكن ممكن بعد 15 يوم يطلع من البيضة دي كائن، ويا لجمال الكائن، ولا أعظم فنان يعرف يعمل أو يلون الريش اللي عليه. اللي أكتر من كده، كائن عنده قدرة على الحركة، وإنه بيشوف وبيتنفس وبياكل وبيشرب وبيخرج. مين اللي أوجد الكائن ده؟ مين اللي أوجد فيه جهاز هضمي وجهاز تنفسي وجهاز تناسلي؟ مين اللي أوجد فيه لحم وعظام ودم إلى آخره؟ مين؟ بل فوق الكل، الكائن اللي بيطلع من البيضة دي فيه حياة، وعلمياً الحياة لا يمكن أن تأتي من العدم. مين اللي أوجد الكائن الحي ده؟ عارف مين؟ سر الحياة ومصدر الحياة، مصدر حياتك وحياتي وحياة كل كائن على الأرض. صدقني اللي عايز أقوله لك النهاردة، مش بس تصدق إن ربنا موجود، لكن تصدق إن هو مصدر الحياة. ومش بس مصدر الحياة البيولوجية، ده مصدر الحياة الروحية، الحياة النظيفة، الحياة المستقيمة، التقية، النقية، ده مصدر الحياة الأبدية. هل تجيله النهاردة وتقوله أملك حياتي يا رب، سود على كل أيام يا إلهي، أتمنى لك حياة في ملء حضور الله في حياتك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 64. والمزمور ده هو مزمور صلاة فردية لداود، كما لو كان داود بياخدنا معاه لوقت خلوته اللي فيه بيقعد قاعدة شخصية مع الرب وبيتكلم فيها كلام شخصي جدا معاه. في المزمور ده داود بيوصف مؤامرة الأشرار عليه، وإزاي بيطلب من الله إنه يحكم على الأعداء، وهو بيطلب الحماية الإلهية من الأشرار، وبيعلن عن ثقته في إن الله سيدين أعداء الأشرار. من الواضح إن المحنة اللي بيواجهها داود ما كانتش أذى جسدي، لكنه كان بيتعرض لحرب كلامية، فأعداءه كانوا بيخططوا سرا إزاي يشوهوا سمعته. فمزمور 64 هو شكوى إلى العدالة الإلهية. ابتدى داود المزمور بنداء للرب للحماية من كيد الأشرار، فافتتح داود المزمور بشكوى طلب فيها من الله أن يحفظه ويستره من الخوف من مؤامرات الأعداء الأشرار اللي تآمروا عليه سرا. فبيقول: استمع يا الله صوتي في شكواي، من خوف العدو احفظ حياتي. فهي استغاثة واحد عاجز عن مواجهة الموقف وبيطلب المعونة السريعة، فكلمة خوف بتدل على الرعب والذعر اللي كان بيعيش فيه داود الوقت ده. طب عملوا ايه يا داود الأعداء؟ حشدوا جيوشهم لمحاربتك؟ عملوا ايه؟ فبيقول: لا، الحرب المرة دي من نوع تاني، كانت حرب بالكلام ورمي الأكاذيب. فبيشرح ويقول في عدد 3: الذين ثقلوا ألسنتهم كالسيف. فأعداء داود بيهاجموا لفظيا، كانوا بيستخدموا كلماتهم كأسلحة لإذائه. فكلمة ثقلوا يعني جعلوها حادة، واستخدام كلمة السيف بتدل على أنه قوة كلامهم لها نتيجة قاسية قد تصل للموت. ويكمل داود بيقول أنه زي السهام في الحرب كانت كلماتهم بالنسبة إليه، اللي كانت كلمات مرة وقاسية. مش بس كده، لكن كمان كانوا بيشددوا بعض، يعني بيشجعوا بعض على المؤامرات علشان يهاجموني بغتة، وكانوا بيفتخروا أنهم بيعملوا ده في السر وعندهم ثقة في أن محدش شايف. وده بيخليهم كل يوم يخترعوا ويبتكروا ويبحثوا عن طرق جديدة في الشر. لكن داود بيعلن أنه مش دي نهاية القصة والحرب، وبيعلن بكل إيمان ويقين حتما هناك انتصار. فيقول في عدد 7: يرميهم الله بسهم. مش ممكن، مش بيترجى، لكن متأكد، يرميهم الله بسهم، بغتة كانت ضربتهم. فداود مش بيطلب في العدد ده من الرب أنه يعاقبهم، لكن بيقول حقيقة ستحدث أنه الله سيعاقبهم وسيفاجئهم بالعقاب بنفس طريقة هجومهم على داود. ونتيجة تدخل الله المفاجئ وعقابه للأشرار أنه هيوصل لمرحلة أن داود سيستهزئ بهم ويحتقرهم كل من ينظر له. وكمان هيقع خوف الله في قلب كل إنسان، لأن الله يرى ما يفعله الأشرار وبيعاقبهم، وبيخافوا من فعل نفس الشيء ويعلنون للآخرين ما فعلوا الله من عقابه للأشرار. طب إيه اللي يحصل للصديق يا داود؟ يقول: أما الصديق يفرح ويبتهج بالرب، والصديقين يجددون ثقتهم في الرب ويزداد إيمانهم في أن الرب هو مصدر الحماية. ويختم داود المزمور ويقول: يفرح الصديق بالرب ويحتمي به، ويبتهج كل المستقيم القلوب. رب بشكرك لأنك أنت مصدر الحماية. بشكرك يا رب لأنه مهما كانت المؤامرات اللي احنا شايفينها أو مش شايفينها، لو كانت أذى جسدي أو فكري، أذى فعلي أو بالكلام، بشكرك يا رب لأنك أنت تضمن الحماية. يا رب ارفع عينينا لشخصك، ودينا أن احنا نصدق أن أنت تقدر تحمينا من كل مصدر أذى بنتعرض ليه. في اسم يسوع، آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت امين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم. ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب، اشكرك لانك امين من الازل والى الابد. رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: سؤال محيرني من زمان وجوايا يدور، انت ليه بتحبني وتضمني وانا قلبي نحاس وانا ارض بور؟ انت ليه محتملني وانا زي ما انا والزمن بيدور؟ ده انا من نفس الطريق ما عدتش اطيق ولا اصبر على نفسي وانت عليا صبور. انت مستني مني حاجة؟ ده انا سكتي عواجة وحياتي ملخبطة متربطة متجمدة ومتشخصة، فشل حسي ودمور، وانت بعد كل ده ما نسيتنيش. هو انا وحدي رسالتك وانا رسلت عشرات الامور، انت ليه بتحبني؟ سؤال وعلى قد ما يحيرني يشجعني ينورني ينعش جوايا الامل قبل ما الواحد يخور. سؤال اجابته الحب، الحب من جوه قلب اب لابنه التعبان الضعيف الهفتان واللي في حدود الجسد محصور. حب خلاه يبعت ابنه من فوق والموت عشان يدوق، حب لا يتغير ولا يعرف فتور ولا تقدر يفهمه العقل المحدود ولا تقدر تشيله الصدور. آه لو في الحب ده نفسي أسيب والصحبة استجيب لكان قلبي لين وإن كان في أسوة الصخور. آه لو في الحب ده نظري يتملي كان ينجلي ويرجع لي من تاني الأمل الجسور. آه لو في الحب ده أركز وانحصر ده لكنت انتصر واتحرر وعبر من أرض الجمود والنشف أعظم عبور بالأحضان الأبوية.

أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة عن مشاكل بتحصل في التواصل لما بنتواصل مع بعض، أنا كزوجة مع زوجي وبنمسك في بعض وبنعمل غلطات. 4 غلطات رئيسيين هما ممكن يدمروا العلاقة. دكتور جون جوتمان، دكتور علم نفس أمريكي وكاتب ومؤسس جوتمان إنستيتوت اللي هي مؤسسة جوتمان، هو معالج نفسي وتخصص إنه بيتوقع نسبة الاستقرار في الجواز وبيتوقع الطلاقات. يبص على أي كابل كده يقعد معاه، يبص عليهم، يقعد معاهم من 10 لـ15 دقيقة، يعرف بنسبة 90% دقة هما هيطلقوا ولا هيكملوا مع بعض، ولو قعد معاهم أكتر من 15 دقيقة ممكن يقول كمان هيطلقوا إمتى. عمل دراسة على أكتر من 3000 كابل، وعمل حاجة اسمها apartment lab اللي هي شقة معمل فيها كاميرات وفيها تحاليل وفيها قياسات ضغط ونبض وكل الحاجات دي، عشان يعرف إيه السموم الأربعة اللي بتنط على الجوازة وتبوظ الجوازة خالص. سماهم the four horsemen of apocalypse، اللي هم 4 فرسان نهاية العالم. قال إن الأربعة دول لما بيخشوا في أي مناقشة أو أي علاقة بيدمروا العلاقة تماماً. وقال كمان إن في 4 سموم وكل سم منهم ليه المضاد بتاعه. أول سم منهم هو النقد. النقد هو إن أنا بهاجم شخصية اللي قدامي، فأنا ببتدي الجملة بإنت دايماً بتعمل كذا كذا، إنت دايماً بتيجي متأخر على الغدا، انت عمرك ما بتسمعني لما بتكلم. الجمل اللي بتبتدي انت دايما وانت عمرك دي بتبقى كلها نقد وكلها هجوم على الشخصية. وقال نبدلها بجمل بتبتدي بأنا، انا محتاجاك تسمعني لما اتكلم عشان بحس ان انا مهمة. يعني اقول له انا محتاجاك ان انت تسمعني لما اتكلم عشان بحس ان انا مهمة، انا محتاجاك تكلمني لو هتتأخر عليا في الشغل علشان الولاد بيبقوا بيزنوا، أنا بقول احتياجي مش بنقد شخصيته. السم التاني هو الدفاع. الدفاع دوت سم وحش جدا، اللي فيه أنا بدافع عن نفسي بسرعة، اللي فيه أنا ببرر اللي أنا عملته. الدفاع فيه طريقتين، فيه إن أنا أبرر اللي عملته بسرعة أو إن أنا أهاجم بغلطة تانية هو عملها، اللي هو لما يقول لي أنت تأخرتي ليه وأنا قاعد مستنيكي كل ده، ما أنا بعمل شغل البيت، يعني اعمل ايه، ما انت ما بتساعدنيش اصلا. انا بهاجمه بهجوم اخر يرد على الهجوم بتاعه، او بدافع عن نفسي بان انا اقول له انا غلبانه، ده انا طول الوقت ده انا بلم البيت وانا اللي بعمل كل حاجه والولاد قعدوا يعيطوا قبل ما ننزل. فانا كده بدافع عن نفسي بان انا بصد اي هجوم من عنده. بدل ما مضاد السم بقى ان انا اعتذر عن الجزء الغلط اللي انا عملته واسمعه وهو بيقول لي الحاجه اللي فارقه معاه، وأقول له إن أنا مسؤولة عن تأخري دوت وأنا أسفة إن أنا تأخرت ده، وبعدين أقول له مشاكلي التانية مفيش مشكلة، بس لازم أخد مسؤولية عن الغلط اللي أنا عملته. تالت حاجة، وجوتمان بيقول إن دي السم المميت، هو الإزدراء والتحقير. إن أنا أقلل من شريك حياتي، إن أنا أهينه، إن أنا أتكلم عليه بإن أنا أعلى وهو أوطى، أيا كان بقى، في الذكاء، في النظافة، ممكن يبقى في الالتزام، أيا كان هو أقل وأنا أعلى. عارفين الجمل اللي هي بتاعت هو أنت بتعملي أي حاجة في البيت أصلا، ده أنت قاعدة طول اليوم ما بتعمليش حاجة مفيدة، أو الجملة الشنيعة بتاعت هو أنت راجل أنت. الجمل ديت جمل بتميت الجواز. بدل ما أعمل كده أحسن قوي إن إحنا نخلق في البيت ثقافة مليانة بالشكر والامتنان، أشوف الحاجة الحلوة اللي فيه وكبرها وزودها، بدل ما نقص لما يبقى في حاجة عيب أو في حاجة غلط. 4 نقطة هي الانسحاب والممطنة، وهو بيقول دي 80% من الرجال اللي بيعملوها، اللي هو أنا بشتكي أو أنا بتكلم وهو يمشي ويقفل الباب أو يخبط الباب أو يمسك التليفون، ويبقى زي ما يكون عايز ينعزل عن المشكلة وينسحب منها. لكن ممكن قوي ومسموح لي إن أنا أكون محتاجة أخد نفس قبل ما أكمل المناقشة، وممكن قوي ومسموح لي إن أنا أنسحب شوية، بس حلو إن أنا لما أخد البريك دوت أقول للي قدامي أنا محتاج أهدى شوية ونتكلم، وبلاش كلمة نتكلم بعدين، نبقى نتكلم بعدين، خلينا ندي لبعض مواعيد، نبقى نتكلم بكرة الصبح،
نبقى نتكلم النهاردة بعد ما الولاد يناموا، علشان بيبقى صعب على اللي قدامك اللي متغاظ قوي ومتضايق وعايز يكمل الكلام إن هو يفضل مستني بعدين، دي عمرها ما بتيجي. دول السموم اللي لازم نخلي بالنا منهم، وإزاي نخلي بالنا منهم عشان ما نقعش فيهم ويموت جوازنا.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

أهلا بيكم مرة تانية مع برنامج بدايات، وإحنا بنستكمل حديثنا عن نظرية داروين في النشوء والارتقاء. وزي ما قلنا قبل كده أن فكرة النشوء والارتقاء وأن المادة هي كل شيء كانت فكرة موجودة قبل داروين، موجودة عند الإغريق، لكن أكتر واحد عمل لها شهرة هو داروين، وافترض حاجة اسمها شجرة الحياة زي ما احنا شايفينها على السكرين قدامنا. بيقول إنها بدأت بخلية واحدة، طبعا وجود الخلية الواحدة دي بيقول إنه جاب الصدفة والزمن وقوانين الطبيعة، وابتدت تتكون منه الحيوانات وتتكون منه القرود المختلفة وبعدين يتكون منه الإنسان. وعمل كتاب اسمه Descent of Man، ده كان آخر حاجة كتبها، عن إنه إن احنا كلنا جينا من حاجة اسمها Common Ancestor، وده اللي بنسميه من الميكروب إلى عالم الميكروبات، From Microbe to Microbiologist، بمعنى أني إحنا في الأصل كنا ميكروب، حاجة صغيرة خلية أحادية، والخلية الأحادية دي ابتدت تتكاثر وتزيد عليها المعلومات بالتدريج بالتدريج. طبعا في سؤال ضخم قوي، منين جت المعلومات دي؟ إحنا قلنا المعلومات لازم يكون لها مصدر ذكاء، فالطبيعة مش ممكن هي اللي تخلق المعلومات. وابتدت شجرة الحياة دي تكون هي التفسير لكل الظواهر الطبيعية اللي احنا شايفينها، وبنستثني وجود الله من المعادلة دي وبنقول انه مش موجود. تعالوا اوريكم فكرة التطور دي، لاني محتاجين نحدد الكلمات بوضوح في هذا الموضوع. فالتطور اللي بيوصفه داروين هو التطور الرأسي، اللي هو بيبتدي من خلية أحادية زي ما احنا شايفين على السكرين، وبعدين بقت سمكة وعاشوا في البحار، وبعدين بقت البر مائيات، وبعدين بقت الزواحف، وبعدين الزواحف تحولت إلى طيور، ودي نقلة عملاقة جدا، وبعد كده الدواب اللي على الأرض، وبعدين الإنسان. ده اللي بنسميه التطور الرأسي، وده اللي هو مخالف لكلمة الله الصادقة، وأيضا مخالف للقضايا العلمية الضخمة اللي احنا هنلمسها واللي هنتكلم عنها بالتفصيل، لأنه ما فيش حلقات متوسطة بين كل الكائنات دي. لو إنه في سجل الحفريات، لو إنه سمكة بتتحول لبر مائية، لازم في المرحلة دي نلاقي حفريات كتيرة قوي تورينا حلقات متوسطة، ده مش موجود. إنه من الزواحف إلى الطيور لازم نلاقي حاجات كتيرة فيها أجنحة لسه صغيرة ما قدرتش تطير، والرئة اتغيرت والمنقار اتغير، ما بنلاقيش الكلام ده في الحفريات، ده مش موجود. فالحلقات المتوسطة مش موجودة، وكل الحاجات اللي قالوا إنها حلقات متوسطة أثبتوا بعد كده إنها لا تمثل حلقة متوسطة يعتمد عليها. إحنا في الفكر الكتابي، فكر الخليقة، إن الله خلق كل شيء كجنسه، كجنسه الأسماك كجنسها، البر مائيات، الزواحف، الطيور، الإنسان كجنسه. ده الفرق الكبير بين نظرية النشوء والارتقاء وأفكار الخلق الكتابي اللي موجودة في الكتاب المقدس في سفر التكوين. النشوء والارتقاء بيفترض بخلية واحدة حية وابتدت تتطور لحد ما وصلنا، وده اللي بنسميه التطور الرأسي، وده اللي احنا مش بنثق فيه وما بنعتبروش انه فكر علمي. حتى الخليقة بتقول ان الله بطريقة معجزية خلق، وخلق أنواع أنواع أنواع مختلفة، فخلق الأسماك وخلق البر مائيات والزواحف والطيور والدوابات دبابات الأرض، وبعدين خلق الإنسان على صورته ومثاله. فإحنا ما تطورناش، الإنسان ما تطورش من الكائن السابق ليه، لأنه الإنسان خلق بصفة معجزية خاصة على صورة الله وشبهه. عشان كده لما سقط الإنسان الرب جاء افتداه. عايز بس قبل ما انهي الحلقة دي أوضح أن في حاجة اسمها التطور الأفقي، بمعنى التغيرات في الكائنات، المجموعات، الكائنات الحية. ده الكتاب المقدس بيؤكده، وده اللي اسمه الانتخاب الطبيعي أو التأقلم بتاع الكائنات. هنشرح الموضوع ده بالتفصيل في حلقات قادمة.

يا رب أنا جاية وبتكر عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا رحلة معرفة. معرفتنا لله رحلة عظيمة وجميلة تبني حياتنا وتغير حياتنا، لكن السؤال دايما اللي بنقعد نفكر فيه، إيه المصادر اللي تخليني أعرف الله؟ هل هو أعلى لينا طرق معينة؟ فين قال لنا عن نفسه؟ خلينا أشارككم بعض الطرق اللي أعلن فيها الله عن نفسه. رقم واحد، الطبيعة، الكون اللي خلق الله بنفسه. كل جزء في الكون بيقول لنا مين الله. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. انت لو في مكان مفهوش ولا حد قادر يكلمك عن الله، الخليقة قادرة انها تعلن عن الله بصورة واضحة. الرسول بولس في روميا 1 يقول آية مهمة قوي، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن منذ خلق العالم ترى أموره غير المنظورة وقدرته السرمدية ولاهوته مدركة بالمصنوعات حتى أنهم بلا عذر. الآية دي بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا إن مفيش إنسان بلا عذر. ليه؟ لأنه الله أعلن نفسه في الخليقة المعلنة في كل مكان. يلي بتسمعني النهاردة بتدور على الله، الله معلن بصورة كاملة في الخليقة، لكن كمان أعلن نفسه في الكلمة المقدسة. والكلمة المقدسة بتتضح لينا بفكرتين. الأولى، الكلمة المتجسد، يسوع المسيح. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، في يسوع المسيح. الكلمة صار جسدا وحل بيننا، الإعلان الكامل في يسوع المسيح. فيلبس في إنجيل يوحنا أصحاح 14 قال للرب يسوع كده، يا سيد أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع، أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب. يسوع المسيح الإعلان الكامل. لكن كمان في الكلمة المقدسة المكتوبة من التكوين للرؤية، كل

الكتاب يعلن عن شخص الله بصورة كاملة. فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. رقم 3، روح القدس شخص الله اللي ساكن فينا كمؤمنين يعلن إعلان كامل طول الوقت عن شخص الله، هو روح الله، بالتالي يعلن لنا في كل حياتنا، في كل خطوات حياتنا، في الكلمة المقدسة عن شخص الله. لكن كمان بنشوف أعماله الإلهية اللي بتعلن لينا يوم بعد يوم عن إن هو موجود وإن هو صالح وإن هو محب، في حمايته، في رعايته، في أمانته معانا من الضغوط والمشاكل والحروب اللي ممكن نتعرض ليها، بنشوف فيها الله طول الوقت، نقدر نلمس الله. 110:18 يقول كده: وأضيق عليهم لكي يشعروا بوجوده وبشخصه. رقم 5، الله يعلن ذاته من خلال الكنيسة. مين الكنيسة؟ هل المباني؟ أبدا، جسد المسيح. إحنا المؤمنين صورة الله في الأرض، سفراء عنه، بنعلن عن وجوده ونعلن عن صفاته، نعلن عن أعماله. أنا موجود في الأرض علشان أعلن عن الله. العالم حوالينا هيعرف الله من خلالنا، مش بس مننا نشهد ونتكلم، لكن لمجرد وجودنا يروا فينا الله. بسلوكنا وحياتنا ومبادئنا نقدر نعلن عنه بصورة واضحة. في ختام الحلقة عايز أقول لك الله أعلن نفسه ليك وليا بطرق كتير قوي. يلا بينا نبدأ الرحلة ديت وندخل في كل تفصيلة مع بداية الحلقة اللي جاية. ربنا معاكم.

0: يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي، امين.
1: جديد على راديو الحياة الافضل.

مكتوب كده: فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. ولو المكان ده مخصص لي وليك، وعلى أساس الدم صار لي الدخول لعرش النعمة وهناك هلاقي راحتي، تعالوا في النص ساعة اللي جاية دي نرفع قلوبنا لربنا، نقول يا رب مستنينك، وندعو الروح القدس يا رب أنه يدخل جوانا يملانا بالحضور الحقيقي، نشوفك ممجد، نشوفك ليك الكرامة والسجود يا رب. جايين وقبل من قلوبنا نص ساعة دي يا رب، وإحنا بنرفعك ونعليك ونعظم اسمك يا رب ونمجدك. روح الله بندعوك تسكن في وسطينا، ده يا رب وعدك لينا ان انت حال في وسطنا. ايوه يا رب ندعوك تيجي بمجدك وسلطانك وحلاوتك في وسط قلبي، في وسط مشاكلي، في وسط حاجتي، في وسط يا رب صرختي ليك، قوه من عندك تشجعنا في انسان

من جوه التعب يا رب، من جوه المشغولية، من جوه الروتين حتى في حياتنا الروحية معاك. ندعوك يا رب تؤمر بالحياة للحاجات اللي جوانا، لطريقة التفكير يا رب، للحتة اللي الشيطان مسيطر فيها علينا يا رب. تعال كسر قيودنا، تعال احيي يا رب من جديد. أشكرك، أنت صادق وأمين، كلمتك ما بترجعش ليك فارغة يا رب. أشكرك.

يا رب جوانا، يلي انت فوق كل اسم ورياسة وسلطان، يلي ليك يا رب الأرض والمسكونة، يلي انت أعلى من أعلى حاجة، يلي انت البداية والنهاية الألف والياء. من ذا الذي يقول فيكون وأنت يا رب لم تأمر؟ جايين ندي لك السجود، الإكرام والعبادة وكل حاجة تستحقها يا رب، ليك كل السجود.

أغر كل سجود والحمد كين سيدك يا رب، أنت ملك على كل حاجة في حياتنا يا رب، ملء الذي يملأ الكل في الكل يا رب. أشكرك، أنت أعلى من كل حاجة يا رب، أنت فوق خيوط الأقدار يا رب، مش حاجة اسمها قدرية في حياتنا، أنت مسيطر على كل حاجة يا رب، كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبونك يا رب. جايين نقولك أنت عالي فوق كل حاجة، فوق السماء والأرض يا رب، فوق الغمام، فوق المسكونة والساكنين فيها، فوق كل حاكم، كل قرار يا رب، كل أمور في حياتنا، فوق كل مرض، أنت العالي فوق كل حاجة. أشكرك يا أبوي.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي.
2: يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
3: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. السماوات تكلمنا، الشمس تحكي، القمر ينير ظلام ليالينا. حقا تحدث السماء بمجد باريها الحكيم، مخبرة ناطقة بكل صنعه العظيم. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. فالله يشرق على الأشرار والأبرار، ويمطر على الصالحين والطالحين. تقول الترنيمة القديمة: أراك إلهي أراك بما صنعته يداك، فأنشد فيك الهدى يا إلهي، ويملأ قلبي سناك. أراك بنور الصباح الحنون، بلون الأزاهير فوق الغصون، وأسمع صوتك في كل صوب، وأصغي إليك بقلب السكون. لذا في هذا اليوم اشحن فكرك بالرجاء فيه، تمسك بوعود الرب الصادقة لك، عش معه بأمانة، استمتع بجوده، تمتع بوجوده، وليكن هو رفيق الأيام وصديق العمر. فهو بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك. في هذه الفرصة سوف نتناول سؤال هام، هو: ما هي احتياجاتي؟ هل يحتاج الإنسان إلى المأكل والملبس؟ نعم. هل يحتاج إلى تأمين المستقبل؟ يحتاج. هل يحتاج أن يجد من يحبه؟ أكيد. هل يحتاج إلى تقدير الآخرين له؟ فعلا. هل يحتاج إلى قبول النفس وحب وفهم الناس؟ بلى يحتاج. ومع تطور الحضارة، وبالرغم من تباين أشكال الحياة من شعب إلى آخر، واختلاف الفلسفات والأيديولوجيات وتعدد المعتقدات والديانات، إلا أن الإنسان هو الإنسان في كل مكان وزمان، له احتياجاته الأساسية. احتياجات البشر لا تختلف في أساسياتها. نعم، الإنسان هو الإنسان، يحب ويكره، يجوع ويأكل، يعطش ويشرب، يتزوج وينجب، يفشل وينجح، يبكي ويضحك، يتغرب ويعود، يتعب ويستريح، يعيش ويموت. فما هي احتياجاتك الأساسية؟ ما هي؟ لعل من أبسط الوسائل التي تقدم لنا احتياجات الإنسان الأساسية الهرم المعروف باسم العالم ماسلو، هرم دكتور ماسلو. إنه يتكون من 5 درجات.

درجات، كل درجة تمثل احتياجا، كل درجة تمثل للدرجة التي تليها وهي بمثابة الأساس لها. دعنا نتطلع لهذا الهرم وإلى أجزائه قبل أن نتناول معا الآية، آية هذا اليوم. الدرجة الأولى أو أقل الدرجات، الدرجة السفلى الكبيرة في الهرم، الاحتياج الجسدي. والدرجة الثانية الاحتياج إلى الاطمئنان المادي. الدرجة الثالثة الاحتياج إلى الأمان المعنوي. الدرجة الرابعة الاحتياج إلى التقدير الأدبي. والدرجة الخامسة الاحتياج إلى التحقيق الذاتي. سوف نتناول معا في هذه الفرصة الاحتياج الجسدي، لكن الآن إلى آية هذا اللقاء، مزمور 8 الآية 1. مزمور 8 الآية 1. افتح معي الآية في مزمور 8 الآية 1 ورددها معي. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. مزمور 8 الآية 1. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. فكر، ما هي احتياجاتي الأساسية؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. أنا مش عارف أنت في بداية اليوم ولا قدامك يوم شكله إيه، ومواعيد ومشغوليات أو امتحانات أو إنجازات أو مشكلات أو أزمات أو إن اليوم راحة، أنا لا أعرف. لكن سؤال هذه الدقائق هو: ما هي احتياجاتك الأساسية؟ ذكرت منذ قليل أننا سوف نتبع هرم ماسلو في تقييم والحديث عن الاحتياجات الأساسية للإنسان، وأبسط هذه الاحتياجات أو الدرجة الأولى من الاحتياجات هي الاحتياج الجسدي. جسم الإنسان هو أول وأبسط وأوضح وسيلة لكي نتعرف على أي إنسان، الطول والعرض والسمنة والنحافة والقبح أو الجمال. وهذا الجسم له احتياجات وله علينا حقوق. لقد نظر الناس لأجسامهم نظرات مختلفة، فرأى البعض أن الجسد سجن للروح، ونظر البعض الآخر للجسد باعتباره شر يجب علينا أن نذله ونعاقبه. فالبعض يمشي حافي القدمين، أو ينام على المسامير، أو يصوم لساعات طويلة، أو يعمل منظرا قبيحا في جسمه لكي يحقره. وسؤالي هو: هل الجسم شر فعلا؟ هل اللحم والدم رذيلة حقا؟ عندي بعض الملاحظات السريعة. هل الجسم شر فعلا؟ 1- إن الله هو خالق جسمي، فالكتاب المقدس يعلمنا أن الله هو خالق الجسم. لقد قال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. فخلق الله الإنسان على صورته، ذكرا وأنثى خلقهم. استمع لقول الله في سفر التكوين حيث يقول: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. والكتاب المقدس يصف كل ما خلقه الله بالقول: رأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. وإذلال الجسم لن يخلصني من الشر، لأنه لا شر في صفائح الدم أو كرات الدم الحمراء والبيضاء أو الكبد أو القلب أو العين. فالجسم ليس شرا لأنه خليقة الله، لكن الطبيعة الساقطة للإنسان هي الشريرة، وهي التي تستخدم الجسم بميوله ورغباته وتقوده إلى الدنس والشر والفجور. نعم، جسمي ليس شرا، بل إنني أرى جلال الخالق في هذا الإبداع المتكامل لجسم الإنسان. قال مرنم مرة: يا إلهي، قد خلقتني كاملا فأبدعت في خلقك، وأمرتني أن أكون كاملا فأنا طوع أمرك. لذا فالجسم البشري ليس نقمة، بل هو نعمة. ألا تشكر الله لأجل جسمك؟ إن كنت لا تعاني من الأمراض أشكره، إن كان عندك مرض أشكره أيضا، لأنه هو القادر أن يمتعك بالحياة رغم المرض، وهو القادر أن يشفيك أيضا. نعم، الجسم ليس نقمة، بل هو نعمة من الله. فكر، هل شكرت الرب بالكفاية لأجل الصحة التي يمتعك بها؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. أرجوك أن لا تنسى آية هذا اللقاء، مزمور 8 الآية 1: أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. من فضلك تعود أن تحفظ الشاهد، أي مكان وجود الآية، مع الآية. مرة أخرى أكرر الآية والشاهد: أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. مزمور 8 الآية 1. في هذه الفرصة نتحدث عن الاحتياجات الأساسية للإنسان، وقلت إن الاحتياج الأول أو الأبسط هو الاحتياج الجسدي، وقلت إن الله هو خالق جسمي، لذلك فالجسم البشري ليس نقمة بل هو نعمة. 2، لقد جاء المسيح في الجسد. المسيح هو كلمة الله، الكلمة صار جسدا وحل بيننا. يقول الكتاب: فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما. ويقول الرسول بولس: بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. الجسد ليس شرا، لأن الله هو خالق جسمي، ولأن المسيح جاء في الجسد. 3، اهتم المسيح بالجسد. فكم من فقير أنجد، وكم من جائع أشبع، وكم من أبرص أبرأ، وكم من مقعد شدد، وكم من ميت أقام. ولأن المسيح حريص على نقاوة جسم الإنسان، لذلك أوضح العلاقة بين جسم الإنسان والخطية التي تدنسه، فقال: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. وما أروع كلمات المسيح في الربط بين وظائف الأعضاء وسلامة الجسم، إذ يقول: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. إن الاحتياج الأول هو الاحتياج الجسدي، حاجتنا للمأكل والمشرب والملبس، والله يهتم بهذه الاحتياجات، فهو يشرق بشمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، فالله يهتم بأجسادنا. أضيف فكرة أخرى: البعض يسيء إلى جسده. هناك من يسيء إلى جسده بالأكل والشرب، يوجد من يعيش ليأكل ويشرب، لا يأكل لكي يعيش، حياته هي أكله. وصح في هؤلاء ما قاله أحد الفلاسفة: نحن نحفر قبورنا بأسناننا، أو نضع نعوشنا في بطوننا. وهذا ما قاله الرسول بولس في الإنجيل: إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم. فهل أنت تلاحظ ما تأكل وما تشرب؟ تذكر أن جسدك هو هيكل للروح القدس. البعض يسيء إلى جسده بالأكل والشرب، والبعض يسيء إلى جسده بالإرهاق الشديد، وهناك من يسيء إلى جسده بالمسكر والإدمان والعادات الشريرة. إنني أصلي من كل القلب وأنا أهمس في أذن كل واحد فينا: تذكر جسدك، الله خلقك والروح القدس فيك، لذلك اهتم بهذا الجسد. هل تفعل ذلك؟ التحدي الذي يضع الرب أمامنا هو الصلاة التي رفعها داود قديما: قلبا نقيا أخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. فكر كيف يمكن أن تسلم يدك وعينك وقدمك ويدك لكي تكون مقدسة بالفعل للرب. يقول الرسول بولس: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية. والإنجيل يسأل كل مؤمن: ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. مجد الرب في جسدك. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: موازين غش مكرهة الرب، والوزن الصحيح رضاه. تأتي الكبرياء فيأتي الهوان، ومع المتواضعين حكمة. استقامة المستقيمين تهديهم، واعوجاج الغادرين يخربهم. لا ينفع الغنى في يوم السخط، أما البر فينجي من الموت. بر الكامل يقوم طريقه، أما الشرير فيسقط بشره. بر المستقيمين ينجيهم، أما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. عند موت إنسان شرير يهلك رجاؤه، ومنتظر الأثمة يبيد. الصديق ينجو من الضيق، ويأتي الشرير مكانه. بالفم يخرب المنافق صاحبه، وبالمعرفة ينجو الصديقون. بخير الصديقين تفرح المدينة، وعند هلاك الأشرار هتاف. ببركة المستقيمين تعلو المدينة، وبفم الأشرار تهدم. المحتقر صاحبه هو ناقص الفهم، أما ذو الفهم فيسكت. الساعي بالوشاية يفشي السر، والأمين الروح يكتم الأمر. حيث لا تدبير يسقط الشعب، أما الخلاص فبكثرة المشيرين. ضررا يضر من يضمن غريبا، ومن يبغض صفق الأيدي مطمئن. المرأة ذات النعمة تحصل كرامة، والأشداء يحصلون غنى. الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه، والقاسي يكدر لحمه. الشرير يكسب أجرة غش، والزارع البر أجرة أمانة. كما أن البر يؤول إلى الحياة، كذلك من يتبع الشر فإلى موته. كراهة الرب ملتوو القلب، ورضاه مستقيمو الطريق. يد ليد لا يتبرر الشرير، أما نسل الصديقين فينجو. خزامة ذهب في فنطيسة خنزيرة، المرأة الجميلة العديمة العقل. شهوة الأبرار خير فقط، رجاء الأشرار سخط. يوجد من يفرق فيزداد أيضا، ومن يمسك أكثر من اللائق وإنما إلى الفقر. النفس السخية تسمن، والمروي هو أيضا يروى. محتكر الحنطة يلعنه الشعب، والبركة على رأس البائع. من يطلب الخير يلتمس الرضا، ومن يطلب الشر فالشر يأتيه. من يتكل على غناه يسقط، أما الصديقون فيزهون كالورق. من يكدر بيته يرث الريح، والغبي خادم لحكيم القلب. ثمر الصديق شجرة حياة، ورابح النفوس حكيم. هوذا الصديق يجازى في الأرض، فكم بالحري الشرير والخاطئ.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة قوي إن نفسي ربنا يكون مرتاح جوايا، فكنت بقول له الكلمات دي: نفسي تبقى مرتاح في كياني الداخلي، مش منزعج، مفيش حاجات شغلاني واخدة دماغي منك، مش بس تكون موجود لكن موجود وفرحان عشان أنت بتحبني وبتخاف عليا وهتكمل موجود معايا، وعشان العهد الأبدي اللي أخدته على نفسك إنك لا يمكن هتسيبني. بس أنا مش عايزاك حزين فيا ولا متضايق ولا موجوع عشاني، عايزاك فرحان وفخور بعملك فيا، اللي زرعته بيثمر مش راح في الهوى. أنا عارفة أني غلبتك معايا سنين وسنين، لكن أنت كنت معايا طويل الروح قوي، وتحملت النازل والطالع بتاعي، والنازل كان أكتر بكتير من الطالع. صبرت عليا بطولة نفس غير عادية، ما عندناش واحد على المليون منها مع اللي حوالينا، ومرات حتى مع نفسينا. انت ازاي كده؟ ازاي جميل كده؟ بحبك قوي وبحب سكناك فيا وسكنايا انا كمان فيك. احفظني فيك لاخر يوم في عمري، ادخل جواك واستخبى، وتكون انت حصني المنيع اللي اتشدد بيه واتشجع بين احضانه. انا مش للعالم وفكره، انا ليك وليك وحدك، ولا حتى لنفسي. نفسي تقل قوي وانت تزيد قوي قوي جوايا. عايز احط كل مخاوف قدامك يا يسوع، مش عايز احتفظ بشيء واحد يخوفني وانا معاك. اصلك قادر على الكل، كل اموري قدامك وانت واخد بالك منها، وعمرك ما هتتخلى عني او هتسيبني. عشان كده لساني مليان شكر ليك، ممتنة جدا لكل حاجة عملتها معايا طول عمري. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: دي مش حاجات جديدة بعملها معاكي، أنا عمر موقفي منك ما تغير، ولا كان أبعد ولا كان أقرب أبدا. من يوم ما عرفتيني وديتيني حياتك وقلتيلي عايزة أبقى بنتك، وانتي بقيتي بنتي. والغلاوة والأبوة والبنوة، كل المعاني دي ما بتتغيرش عندي أبدا، وأنا بجيب الآخر في كل حاجة. عايز أفهم أولادي الأمر ده، أنا بجيب الآخر في كل شيء، بحب منتهى الحب، صالح منتهى الصلاح، قدير منتهى القدرة، عادل منتهى العدل، أنا آخر كل الأشياء وبدايتها،

موضوع إن أنتم مرات عينيكم بتتفتح فتشوفوا، ومرات تانية غشاوة الأحداث والظروف والنفسيات تقف بيني وبينكم فتحسوا إني بعدت، مع إني واقف في نفس مكاني بنفس القرب. وللأسف مرات بمرور الوقت وعدم تعاملكم مع الغشاوة الخفيفة اللي واقفة بيني وبينكم، ومع شكاية إبليس وعدم الفهم الكامل لطبيعتي، بتتحول الغشاوة دي لستارة تقيلة، وبعدين لحجارة وطوب فصلاكم عني، تتفتح فيها شوية حفر بسيطة وشقوق فتشوفوا القليل قوي من خلالها، لكن الأكتر مسدود ومقفول، وتفضلوا محبوسين جوه الأسوار اللي منع تشوفوا إني قريب قوي منكم، وتفهموا مقصدي وتعرفوا إني أقدر أعبر بيكم بالرغم من أي شيء بتعدوا فيه، وخلي الأمور تشتغل مع بعضها لخيركم. بس عشان ده يحصل لازم الأسوار دي تقع، والحاجة الوحيدة اللي توقعها هي الحق، النور اللي يدخل الأذهان فيوقع الكذب اللي بنى الأسوار دي جواكم، فبقيتم مش قادرين تشوفوني ولا تحسوا بتعاملاتي. لما تاخد الحق ده ليك ويدخل جواك ويتغلغل، الكذب هيتكسر لوحده. يعني لما تقرأ الآيات دي في أرمية 3 عدد 31، تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة، وتقول لنفسك أنا محبوب بحب أبدي، يعني حب دايم ومستمر، هو قال لي إنه أبدي يعني هيكمل معايا، مفيش حاجة هتوقفه، هو عارف إني مش كامل ومش هعمل كل حاجة صح، لكن قال إنه هيحبني للأبد، يبقى تصرفاتي مش هتمنعه إنه يكمل يحبني، وكمان هيديم لي رحمته مع حبه، فرحمته لي كمان للأبد، ورحمته هتساعدني أتغير لما أشوفه بيرحمني بالرغم من أفعالي، فأنا لي حب ورحمة للأبد. لما تدي بقى فرصة للحق ده يسكن جواك ويغير فيك، واستقبالك لأي كلام مش حق بيتقالك، هتعرف وقتها ترد بالمكتوب زي ما يسوع عمل، لما يقولك مش هيستحملك قوله بيحبني، وهيفضل لإمتى صابر عليك قوله للأبد، مكتوب محبة أبدية أحببتك، لما يقولك هتفضل كده ومش هتتغير قوله رحمته الأبدية هتعني أتغير، هو عنده اللي يكفيني عشان أتغير. ما تبقاش مستقبل صامت للكذب، ما توقفش تتفرج عليه وهو بيسرق سلامك وفرحك وعلاقتك بيا، انت عندك الحق، كل الحق، وفيك الروح القدس روح الحق، وهو اللي عنده كل الكذب، هو كذاب وأبو الكذاب. يسوع كان بيكلم اليهود المتدينين وهو بيقول لهم الكلمات دي بنفسه في يوحنا 8 عدد 44، أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا، ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق، متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده، فأنتم أولاد أبيكم إبليس وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه لأنه كذاب وأبو الكذب. يسوع كان عارف كويس قوي طبيعة عدوه، كان عايز يرحم اليهود اللي قدامه ويفهمهم الحقيقة، لأن كذب إبليس جواهم كان أكبر قوي وكانوا مصرين عليه، ودي كانت المشكلة. ما حاولوش يناقشوا اللي يسوع بيقوله ويحطوه جنب الأعمال العجيبة اللي كان بيعملها واللي بتأيد كلامه ده، ويراجعوا موقفهم منه، كان جاي مخصوص عشانهم، لكنهم رفضوا الحق اللي فيه وأصروا على الكذب، فضيعوا فرصتهم للفهم والنور والحق والتغيير. ما تدوش فرصة لضلال وكذب العدو يدخل جواكم، ولا حتى كذب العالم اللي حواليكم اللي خاضع لإبليس. اتمسكوا بالمسيح اللي مكتوب عنه في كولوسي 2:3، المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم، المليان بالحق والنور، وقوموا الكذب ده بالحق، مفيش حاجة تقهر الكذبة غير الحقيقة.
وما تفوتش الكذب وتساوم معاه وإلا هيغلبك. ما تديلوش فرصة يشكك في قيمتك وفي مكانتك، في حبي وفي صلاحي ليك، في قدرتي وسلطاني في حياتك. اغلب بالحق اللي فيك. آمين.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي ان بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

والاس جونسون، شاب متحمس نشيط طموح، كان شغال في ورشة أخشاب ووصل لمكانة كويسة في الشغل. لكن لما وصل لسن الأربعين، بناء على وشاية من زميل شرير ليه، جاله مدير الشركة في يوم من الأيام وقال له ده آخر يوم ليك معانا في الشغل، وخرج والاس جونسون من الشغل والدنيا سودة قدامه، بل مش شايف قدامه، ويقول لنفسه أروح أقول لمراتي إيه؟ أقول لولادي إيه؟ نعيش إزاي؟ لكن بعد ما روح وكان بيصرخ قدام ربنا، اهتدى الفكرة، قال لمراته أنا هرهن البيت، أنا هاخد قرض من البنك، إحنا هنبيع الذهب بتاعك، وأنا هبدأ في البناء. وفعلا بدأ وبنى أول بيت صغير وربح منه كويس، وعمل المشروع التاني والتالت والرابع، سنوات قليلة وبقي مليونير. عارف مين والاس جونسون؟ هو صاحب سلسلة فنادق هوليدي إن. هل تعلم إن قرب نهاية حياته كتب في مذكراته الشخصية: لو أعرف بيت المدير اللي فصلني من الشغل هروح أشكره شكر خاص جدا. وقال كده: يوم ما اتفصلت من الشغل ما كنتش فاهم ليه الله سمح بكده، لكن دلوقتي فهمت إن الله كان بيقفل في وش باب عشان يفتح قدامي طريق ليا ولعيلتي. عايز أقولك إن الله في رحمته أغلق قدامك باب، صدقني هيفتح قدامك ألف باب. عايزك تصدق، ومن فضلك لو أنت في أزمة الوقت، في ضيق الوقت، لا تحكم على الأحداث فرادة، انتظر. عارف لما تحكم على الأحداث فرادة زي اللي بيحكم على مسلسل من حلقتين سمعهم، انتظر وسوف ترى أن كل الأشياء تعمل معا للخير للناس اللي بتحب الله. كل اللي أرجوه ليك إنك تعبر الأزمة اللي أنت فيها بيقين الانتصار، وتقول لنفسك الله معايا وسأنتصر، سيفتح لي باب، سيمسك بيدي، سينجح طريقي، ومن قلبي أتمنى لك النجاح.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 64. والمزمور ده هو مزمور صلاة فردية لداود، كما لو كان داود بياخدنا معاه لوقت خلوته اللي فيه بيقعد قاعدة شخصية مع الرب وبيتكلم فيها كلام شخصي جدا معاه. في المزمور ده داود بيوصف مؤامرة الأشرار عليه، وإزاي بيطلب من الله إنه يحكم على الأعداء، وهو بيطلب الحماية الإلهية من الأشرار، وبيعلن عن ثقته في إن الله سيدين أعداء الأشرار. من الواضح إن المحنة اللي بيواجهها داود ما كانتش أذى جسدي، لكنه كان بيتعرض لحرب كلامية، فأعداؤه كانوا بيخططوا سراً إزاي يشوهوا سمعته. فمزمور 64 هو شكوى إلى العدالة الإلهية. ابتدى داود المزمور بنداء للرب للحماية من كيد الأشرار، فافتتح داود المزمور بشكوى طلب فيها من الله أن يحفظه ويستره من الخوف من مؤامرات الأعداء الأشرار اللي تآمروا عليه سرا. فبيقول: استمع يا الله صوتي في شكواي، من خوف العدو احفظ حياتي. فهي استغاثة واحد عاجز عن مواجهة الموقف وبيطلب المعونة السريعة، فكلمة خوف بتدل على الرعب والذعر اللي كان بيعيش فيه داود الوقت ده. طب عملوا ايه يا داود الأعداء؟ حشدوا جيوشهم لمحاربتك؟ عملوا ايه؟ فبيقول: لا، الحرب المرة دي من نوع تاني، كانت حرب بالكلام ورمي الأكاذيب. فبيشرح ويقول في عدد 3: الذين ثقلوا ألسنتهم كالسيف. فأعداء داود بيهاجموا لفظيا، كانوا بيستخدموا كلماتهم كأسلحة لإذائه. فكلمة ثقلوا يعني جعلوها حادة، واستخدام كلمة السيف بتدل على إنه قوة كلامهم لها نتيجة قاسية قد تصل للموت. ويكمل داود بيقول إنه زي السهام في الحرب كانت كلماتهم بالنسبة إلي، اللي كانت كلمات مرة وقاسية. مش بس كده، لكن كمان كانوا بيشددوا بعض، يعني بيشجعوا بعض على المؤامرات علشان يهاجموني بغتة، وكانوا بيفتخروا إنهم بيعملوا ده في السر وعندهم ثقة في إن محدش شايف. وده بيخليهم كل يوم يخترعوا ويبتكروا ويبحثوا عن طرق جديدة في الشر. لكن داود بيعلن إنه مش دي نهاية القصة والحرب، وبيعلن بكل إيمان ويقين حتما هناك انتصار. فيقول في عدد 7: يرميهم الله بسهم. مش ممكن، مش بيترجى، لكن متأكد، يرميهم الله بسهم، بغتة كانت ضربتهم. فداود مش بيطلب في العدد ده من الرب أنه يعاقبهم، لكن بيقول حقيقة ستحدث أنه الله سيعاقبهم وسيفاجئهم بالعقاب بنفس طريقة هجومهم على داود. ونتيجة تدخل الله المفاجئ وعقابه للأشرار أنه هيوصل لمرحلة أن داود سيستهزئ بهم ويحتقرهم كل من ينظر له. وكمان هيقع خوف الله في قلب كل إنسان، لأن الله يرى ما يفعله الأشرار وبيعاقبهم، وبيخافوا من فعل نفس الشيء ويعلنون للآخرين ما فعلوا الله من عقابه للأشرار. طب إيه اللي يحصل للصديق يا داود؟ يقول: أما الصديق يفرح ويبتهج بالرب، والصديقين يجددون ثقتهم في الرب ويزداد إيمانهم في أن الرب هو مصدر الحماية. ويختم داود المزمور ويقول: يفرح الصديق بالرب ويحتمي به، ويبتهج كل المستقيم القلوب. يا رب بشكرك لأنك أنت مصدر الحماية. بشكرك يا رب لأنه مهما كانت المؤامرات اللي احنا شايفينها أو مش شايفينها، لو كانت أذى جسدي أو فكري، أذى فعلي أو

بالكلام. بشكرك يا رب لأنك أنت تضمن الحماية. يا رب ارفع عينينا لشخصك ودينا أن احنا نصدق أن أنت تقدر تحمينا من كل مصدر أذى بنتعرض لي. في اسم يسوع آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: كتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول امرأة بنسو دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كتير جموع حوالين يسوع، كتير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا يا تعبان. المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم. آمين.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت. الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

أهلا بيكم معانا في حلقة النهاردة. النهاردة هنتكلم عن نقط عشوائية كده هو لذيذة ممكن تساعدنا في علاقاتنا الزوجية جامد. أول نقطة هي اعتبروا جوازكم المولود الأول، يعني أول بيبي، يعني البيبي دوت بنغذيه وبنأكله وبنصرف عليه وبنحاول نعلمه أحسن حاجة ونعمل فيه أحسن حاجة وبتعب فيه، لكن لما بيمرض أو يتعب ما جريش بقى وارميه صح واجيب غيره، لأ أنا بتعب في أن أنا ألف بيه على الدكاترة وأبذل مجهود معاه عشان أعالجه، مش بنساه ولا بسيبه ولا بجيب غيره، بلف بيه ساعات على الدكاترة، ساعات بضطر أصرف فلوس كتير قوي عليه، ساعات بضطر أبيع حاجات ممتلكات عندي علشان أصرف عليه. بلاش نستسهل في أن العلاقة دي مش نافعة أو مش قادر أبذل فيها أكتر من كده، خلونا مع بعض نروح لمتخصص، نروح لمساعدة، نسمع حاجة مع بعض علشان ننقذ المولود ده. تاني نقطة، خلونا نحاول نعامل شريك حياتنا أكنه صديق أو زميل في الشغل أو صاحبتك، يعني مثلا جوزك لو دخل وولع النور هتصرخي فيه اطفي النور أنا نايمة، غير بقى لو واحدة صاحبتك هي اللي دخلت عليكي وولعت النور هتقولي لها معلش ممكن تطفي النور أنا نايمة. فخلونا نحترم بعض زي ما بنحترم أصحابنا، بلاش ردود الأفعال القوية جداً اللي هي من غير تفكير، لا نهدى كده ونفكر البني آدم اللي قدامي ده بني آدم محترم، لو دي صاحبتي كنت عملت إيه، لو دي زميلتي كنت عملت معاها إيه. تالت نقطة، الجواز صداقة، علاقة اتنين أصحاب مش بس شراكة في مشروع بيت وعيلة، يعني إحنا أصحاب بنتكلم مع بعض، بنضحك مع بعض، بنخرج مع بعض ساعات وبنقضي وقت لذيذ مع بعض. رابع نقطة، اقري وتعلمي عن الجواز. الجواز رحلة طويلة وكلها تعلم، وكل ما تقري أكتر وكل ما تبذلي مجهود أكتر تفهمي عنه، تفهمي عن العلاقة، تفهمي فين المشكلة، هتشوفي نتيجة حلوة. خمس نقطة هي إن إحنا لازم ناخد بالنا من المفاهيم الغلط اللي كتير بتتسرب لينا عن الحب من خلال المجتمع اللي إحنا عايشين فيه أو من خلال الأفلام المسلسلات والأغاني اللي حوالينا اللي بنسمعها طول الوقت، بتلخبطنا شوية في إيه مفهوم الحب الحقيقي. هرجع معاكم كده كم مفهوم بسرعة. المفهوم الأول هو إن الحب عكس الكراهية، فلو مش بكره اللي قدامي شريك حياتي خلاص يبقى الدنيا بخير. لا هو الحب عكس الأنانية، يعني أنا مش المحور هو المحور، أنا برا نفسي أنا بهتم باللي قدامي. تاني واحد، الحب حاجة بتحصل لي، أنا بقع في الحب، أنا بتزحلق في الحب. لا، هو الحقيقة الحب ده فعل، أنا حاجة بتحصل لي، الحب أنا بقع فيه، أنا بتزحلق في الحب. لا، الحقيقة الحب فعل، الحب حاجة أنا بعملها. تالت حاجة، الحب بحس بيه، ياه مشاعر حلوة قوي، حسيت أني بحبها. لا، الحقيقة هو قرار، هو قرار أنا باخده كل يوم الصبح أن أنا هحب جوزي وأن أنا هتصرف تصرفات معينة مع جوزي. الحب أنا بكرره كل يوم الصبح من أول وجديد، مش بصحى حاسة أن أنا بموت فيه، ما بيحصلش. النقطة اللي بعديها هو أن زوجي عارف أني بحبه، مش لازم أقوله يعني، لا لازم أعبر، بنحتاج نعبر لبعض عن مشاعرنا دي. هنسمع عن خمس لغات الحب وإزاي بنعبر عن حبنا لبعض، دي حاجة مهمة جدا. ما أخدش كده هو توقع أنه أكيد جوزي عارف أن أنا بحبه خلاص ما أنا اتجوزته، لا حلو نفكر بعض بمشاعرنا الحلوة لبعض. النقطة اللي بعديها، الحب بحس بيه فجأة، هو لحظي. لا، هو الحب يعني وقت، يعني هناخد وقت وهنكون العلاقة وهننمي العلاقة وهنتمتع مع بعض فهنحب بعض أكتر فهنقعد مع بعض أكتر. النقطة اللي بعديها، الحب الحقيقي فيه عطاء مش أخذ، فيه فيض، فيه أنا بدلدق على اللي قدامي، عايز أنسكب على اللي قدامي، مش أنا بشفط من اللي قدامي وعايز أخد منه وأستنزف كل حاجة يقدر يديهاني. الحب التزام، أنا ملتزمة بالشخص اللي قدامي بغض النظر عن مشاعري إيه، بغض النظر عن إيه ضعفاته، أنا ملتزمة باللي قدامي، مش أنا زهقت فهغيره أو أنا تعبت فهسيبه، لا أنا ملتزمة باللي قدامي. وأخيرا، الحب فيه تواصل، والتواصل العميق مهم جدا علشان بيزود الحب وبيزود العلاقة وبيزود التفاهم. وعندنا حلقة كاملة عن التواصل وعن مستويات التواصل هنقدر فيها نستفيد يعني إيه نتواصل صح
ونتمتع بالتواصل ده.

الانتخاب الطبيعي ظاهرة بندرسها في الوقت الحالي، وهي ظاهرة حقيقية ونحن نؤمن بها إيمان كامل، وده اللي قاله الرب إنه خلق كجنسه كجنسه كجنسه، وداخل الجنس الواحد تحصل تفريعات كتيرة قوي. لكن الانتخاب الطبيعي ما هوش قوة خالقة، لكنها قوة موزعة. تعالوا بينا نشوف مثال لإزاي الجينات دي بتتوزع أثناء الجيل اللي بيتكون مرة تانية، وإزاي بتتوزع على الأرض. فقدامنا في الشاشة دلوقتي شايفين كلب وكلبة، وحطلنا لها فيونكة عشان نفرق بين الذكر والأنثى، وهنجوز الكلب والكلبة دولة. والدراسة اللي هندرسها هي طول الشعر. طبعا في صفات وراثية كتيرة قوي قوي، احنا هندرس بس طول الشعر بتاع الفروة بتاعت هذه الكلاب. وأي صفة وراثية بنورثها عن طريق حاجتين. فمثلا الشعر المتوسط بيبقى فيه حرف ال اللي هو long، وحرف ال s اللي هو short. فأي صفة بندرسها، في صفات للشعر الطويل وصفات للشعر القصير، لما يجتمعوا مع بعض يدونا الشعر المتوسط. فإحنا التجربة اللي هنعملها مع بعض إن إحنا هنعمل تزاوج بين كلب وكلبة الشعر بتاعهم متوسط الطول، فيبقى التركيب الجيني بتاعهم S يعني short و L يعني long، يعني قصير وطويل وقصير وطويل، علشان كده قدر يدينا الشعر المتوسط. تعالوا بينا نشوف إيه اللي ممكن يحصل بعد كده. لما يحصل التزاوج هتكون النتيجة إن الجينات هتتوزع، فممكن الاس والاس اللي هو القصير والقصير يتجمعوا مع بعض ويطلع عندي كلب شعره قصير مع ان الابوين شعرهم متوسط. ممكن يحصل ان الاس والال انه الشعر الجين بتاع القصير والجين بتاع الطويل يتجمعوا في كلب تاني ويكون شعره متوسط. ممكن

يحصل انه الال والال اللي هو الشعر الطويل والشعر الطويل يتجمعوا مع بعض ويكونوا كلب تاني شعره طويل. فبرغم ان الابوين شعرهم متوسط الا ان الجيل التاني منهم ممكن يكون شعره قصير، ممكن يكون شعره متوسط زي الابوين، ممكن يكون شعره طويل. تعالوا بينا نشوف ايه اللي يحصل لما يتوزعوا في الارض. تعالوا ناخد المجموعة العيلة اللي تكونت من شعر قصير ومن شعر متوسط ومن شعر طويل، تعالوا نهجرهم لحتة بردة قوي. إيه اللي هيحصل؟ البرد الشديد ده هيخلي اللي شعره قصير مش هيقدر يعيش، لأنه ما عندوش وسيلة للتدفئة غير شعره، وشعره ده مش قادر يخليه يعيش. الشعر المتوسط برضو مش هيقدر يعيش. مين اللي يقدر يعيش في الجو البارد؟ الوحيد اللي يقدر يعيش في الجو البارد هو اللي شعره طويل، اللي تركيبته الجينية ايه؟ LL، طويل وطويل. فاللي هيحصل ان الاتنين اللي شعرهم قصير واللي شعرهم متوسط هيموتوا. فمات معاهم SS والSL، مات معاهم الجينات القصيرة والجينات واحد من الجينات الطويلة، واللي تبقى بس هو LL. فالحقيقة إنه الكلاب اللي قدرت تتأقلم على الجو البارد فقدت معلومات، فقدت القدرة على تكوين شعر متوسط أو شعر قصير، إلا إذا جبت لهم كلاب تانية بالشعر المتوسط أو القصير عشان يتزوجوا معاهم وعلشان يكتروا. فاللي عايز أقوله لكم هنا إن الانتخاب الطبيعي إحنا نؤمن بيه بالكامل، لكن الانتخاب الطبيعي بيقلل المعلومات مش بيزودها. الانتخاب الطبيعي بيخلينا نشوف الكائنات بتتوزع في العالم ازاي، لكن هو غير قادر على انه يدينا حياة جديدة او يدينا معلومات جديدة. والنتيجة النهائية لهذا الانتخاب الطبيعي ان بتتركز المعلومات الجينية في منطقة محددة من العالم تتوافق مع الظروف البيئية اللي موجودة فيها هذه الكائنات، والكائنات اللي تقدر تعيش تعيش فيها، الكائنات اللي مش قادرة تعيش بتموت. فقد كده الانتخاب الطبيعي لا يصلح أن يكون آلية من آليات النشوء والارتقاء.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست من فوق، هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

لمحبيه وحافظيه وصاياه. ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول ولا يفعل؟ أو يتكلم ولا يفي؟ ده في سفر العدد 23:19. إنه من إحسانات الرب إننا لم نفنى لأن مراحمه لا تزول. هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. في مراسي أرمية 3:22-23. حقيقة الله أمين لا يتغير، الرب حافظ الأمانة لأني أنا الرب لا أتغير. ملاخي 3:6 يقول كده، لأن الرب صالح وإلى الأبد رحمته وإلى دور فدور أمانته. مزمور 100:5. رسول بولس في رسالة رومية أصحاح 3 يقول كده، فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ ويرجع يكمل يقول حاشا، بل يكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا. كورنثوس الأولى 10:13. الآية دي بتتكلم عن إزاي أمانة الله في وقت الألم معنا. لم تصبكم تجربة إلا بشرية. طيب الله فين بقى؟ يقول ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ المخرج لتستطيع أن تحتمل. في وسط الضغوط إبليس يضغطك والعالم ويدخلك في ركن كده ومش عارف تخرج منه، الله أمين يخرج من الحبس أنفسنا، خرجنا من الضيقات ويعرف يباركنا. افتكر كلنا الآية اللي كلنا عارفينها، لأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله والذين هم مدعوون حسب قصده، في رومية 8:28. تيموثاوس الثانية 2:13، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه. بيعبر عن الفكرتين في الآية ديت. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. يا بختنا إننا نتبع الله الأمين الذي لا يتغير. حنا الأولى 1:9، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. أمنته تخليه يقبل توبتنا طول الوقت، إننا نرجع ليه ويستقبلنا بكل حب. أمانة الله تجعلنا نثق فيه لأنه لا يتغير. أمانة الله تجعلنا ننتظره في الصلاة لأنه أمين ويحقق مشيئته لبركة حياتنا. أمانة الله تشجعنا أننا نكون مخلصين إحنا كمان ونعيش بالأمانة معاه ومع أنفسنا ومع الآخرين. رحلة جميلة من معرفة الله. أشجعك بشدة، خد خطوات قرب من ربنا للبحر الذي لا يعبر، بحر معرفة تستمتع فيه في معرفتك مش عنه لكن بشخصه في العلاقة معاه. الرب يحفظكم ويبارككم. آمين.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: مساء الخير، مبسوطين قوي نكون معاكم النهاردة. أنا نادو ومعايا سامح، ومبسوطين النهاردة نكون معاكم في فترة فيها تسبيح وعبادة قدام ربنا، متحمسين ندخل لحضوره ونتمتع بيه مع بعض. نفسي كده نقرأ مزمور 46. لو انت في البيت ممكن نطلع الكتاب المقدس، او اللي على التليفون لو انت في العربية ممكن كده ببساطة نسمعه ونخليه يدخل لقلوبنا. بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها، نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. عجت الأمم، تزعزعت الممالك، أعطى صوته، ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. هلم انظروا أعمال الله، كيف جعل خربا في الأرض، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. كفوا واعلموا أني أنا الله، أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. المزمور ده بيقول: هلموا وانظروا أعمال الله، كفوا واعلموا أني أنا الله. وفي الأول بيبدأ بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. وكأنه بيقول: استنوا وعرفوا أنه أنا الله، أنا مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، أنا ملجأ وقوة وعون في الضيق. وعلشان كده لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، لا نخشى لأنه هو الله الثابت إلى الأبد. ولما يجي ويقول: سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح، نقدر بثقة نصدق يعني إيه في سلام يفوق كل عقل، وكل خوف يطرح للخارج بسبب محبة يسوع. نفسي النهاردة بمختلف ظروفنا، بغض النظر احنا جايين منين، حاصل ايه طول اليوم او الاسبوع او الشهر او السنة اللي فاتت، نفسي نيجي ونحط قلوبنا عند يسوع. بدون خوف ولكن بثقة ان هو الله، هو اللي وجد شديدا، هو اللي مات علشاني، وإن أنا ليا فيه مكان، تعالوا نرنم مع بعض.

رب أشكرك يا رب إن أنت الصخرة وأنت الملجأ. أشكرك يا رب إن أنت بتهتم بيا. أشكرك يا رب إن أنت إله السلام وأنت رئيس السلام، وينفع إن احنا نلاقي راحة لقلوبنا فيك. يا رب عايزين نتمتع بحضورك، عايزين نعرفك أكتر، لأنه بيقول كده في مزمور 119، بيقول طوبى لحافظي شهادتي، من كل قلوبهم يطلبونه، أيضا لا يرتكبون إثما، في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك. حينئذ لا أخزى إذا نظرت إلى كل وصاياك. أحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك. يا رب علمنا نقعد قدامك. خلينا نحفظ يا رب كلامك، ومن كل قلوبنا نطلبك. ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك، ونحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك. يا رب فعلا ما أحلى فرائضك، ما أحلى حضورك يبقى في حياتي في كل يوم.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. السماوات تكلمنا، الشمس تحكي، القمر ينير ظلام ليالينا. حقا تحدث السماء بمجد باريها الحكيم، مخبرة ناطقة بكل صنعه العظيم. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. فالله يشرق على الأشرار والأبرار، ويمطر على الصالحين والطالحين. تقول الترنيمة القديمة: أراك إلهي أراك بما صنعته يداك، فأنشد فيك الهدى يا إلهي، ويملأ قلبي سناك. أراك بنور الصباح الحنون، بلون الأزاهير فوق الغصون، وأسمع صوتك في كل صوب، وأصغي إليك بقلب السكون. لذا في هذا اليوم اشحن فكرك بالرجاء فيه، تمسك بوعود الرب الصادقة لك، عش معه بأمانة، استمتع بجوده، تمتع بوجوده، وليكن هو رفيق الأيام وصديق العمر، فهو بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك. في هذه الفرصة سوف نتناول سؤال هام، هو

هو الإنسان في كل مكان وزمان له احتياجاته الأساسية. احتياجات البشر لا تختلف في أساسياتها. نعم، الإنسان هو الإنسان، يحب ويكره، يجوع ويأكل، يعطش ويشرب، يتزوج وينجب، يفشل وينجح، يبكي ويضحك، يتغرب ويعود، يتعب ويستريح، يعيش ويموت. فما هي احتياجاتك الأساسية؟ ما هي؟ لعل من أبسط الوسائل التي تقدم لنا احتياجات الإنسان الأساسية الهرم المعروف باسم العالم ماسلو، هرم دكتور ماسلو. إنه يتكون من 5 درجات، كل درجة تمثل احتياجا، كل درجة تمثل للدرجة التي تليها وهي بمثابة الأساس لها. دعنا نتطلع لهذا الهرم وإلى أجزائه قبل أن نتناول معا الآية، آية هذا اليوم. الدرجة الأولى أو أقل الدرجات، الدرجة السفلى الكبيرة في الهرم، الاحتياج الجسدي. والدرجة الثانية الاحتياج إلى الاطمئنان المادي. الدرجة الثالثة الاحتياج إلى الأمان المعنوي. الدرجة الرابعة الاحتياج إلى التقدير الأدبي. والدرجة الخامسة الاحتياج إلى التحقيق الذاتي. سوف نتناول معا في هذه الفرصة الاحتياج الجسدي، لكن الآن إلى آية هذا اللقاء، مزمور 8 الآية 1. مزمور 8 الآية 1. افتح معي الآية في مزمور 8 الآية 1 ورددها معي. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. مزمور 8 الآية 1. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. فكر، ما هي احتياجاتي الأساسية؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. أنا مش عارف أنت في بداية اليوم ولا قدامك يوم شكله إيه، ومواعيد ومشغوليات أو امتحانات أو إنجازات أو مشكلات أو أزمات أو إن اليوم راحة، أنا لا أعرف. لكن سؤال هذه الدقائق هو: ما هي احتياجاتك الأساسية؟ ذكرت منذ قليل أننا سوف نتبع هرم ماسلو في تقييم والحديث عن الاحتياجات الأساسية للإنسان، وأبسط هذه الاحتياجات أو الدرجة الأولى من الاحتياجات هي الاحتياج الجسدي. جسم الإنسان هو أول وأبسط وأوضح وسيلة لكي نتعرف على أي إنسان، الطول والعرض والسمنة والنحافة والقبح أو الجمال. وهذا الجسم له احتياجات وله علينا حقوق. لقد نظر الناس لأجسامهم نظرات مختلفة، فرأى البعض أن الجسد سجن للروح، ونظر البعض الآخر للجسد باعتباره شر يجب علينا أن نذله ونعاقبه. فالبعض يمشي حافي القدمين، أو ينام على المسامير، أو يصوم لساعات طويلة، أو يعمل منظرا قبيحا في جسمه لكي يحقره. وسؤالي هو: هل الجسم شر فعلا؟ هل اللحم والدم رذيلة حقا؟ عندي بعض الملاحظات السريعة. هل الجسم شر فعلا؟ 1- إن الله هو خالق جسمي، فالكتاب المقدس يعلمنا أن الله هو خالق الجسم. لقد قال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. فخلق الله الإنسان على صورته، ذكرا وأنثى خلقهم. استمع لقول الله في سفر التكوين حيث يقول: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. والكتاب المقدس يصف كل ما خلقه الله بالقول: رأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. وإذلال الجسم لن يخلصني من الشر، لأنه لا شر في صفائح الدم أو كرات الدم الحمراء والبيضاء أو الكبد أو القلب أو العين. فالجسم ليس شرا لأنه خليقة الله، لكن الطبيعة الساقطة للإنسان هي الشريرة، وهي التي تستخدم الجسم بميوله ورغباته وتقوده إلى الدنس والشر والفجور. نعم، جسمي ليس شرا، بل إنني أرى جلال الخالق في هذا الإبداع المتكامل لجسم الإنسان. قال مرنم مرة: يا إلهي، قد خلقتني كاملا فأبدعت في خلقك، وأمرتني أن أكون كاملا فأنا طوع أمرك. لذا فالجسم البشري ليس نقمة، بل هو نعمة. ألا تشكر الله لأجل جسمك؟ إن كنت لا تعاني من الأمراض أشكره، إن كان عندك مرض أشكره أيضا، لأنه هو القادر أن يمتعك بالحياة رغم المرض، وهو القادر أن يشفيك أيضا. نعم، الجسم ليس نقمة، بل هو نعمة من الله. فكر، هل شكرت الرب بالكفاية لأجل الصحة التي يمتعك بها؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. أرجوك أن لا تنسى آية هذا اللقاء، مزمور 8 الآية 1: أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. من فضلك تعود أن تحفظ الشاهد، أي مكان وجود الآية، مع الآية. مرة أخرى أكرر الآية والشاهد: أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض، مزمور 8 الآية 1. في هذه الفرصة نتحدث عن الاحتياجات الأساسية للإنسان، وقلت إن الاحتياج الأول أو الأبسط هو الاحتياج الجسدي، وقلت إن الله هو خالق جسمي، لذلك فالجسم البشري ليس نقمة بل هو نعمة. 2، لقد جاء المسيح في الجسد. المسيح هو كلمة الله، الكلمة صار جسدا وحل بيننا. يقول الكتاب: فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما. ويقول الرسول بولس: بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. الجسد ليس شرا، لأن الله هو خالق جسمي، ولأن المسيح جاء في الجسد. 3، اهتم المسيح بالجسد. فكم من فقير أنجد، وكم من جائع أشبع، وكم من أبرص أبرأ، وكم من مقعد شدد، وكم من ميت أقام. ولأن المسيح حريص على نقاوة جسم الإنسان، لذلك أوضح العلاقة بين جسم الإنسان والخطية التي تدنسه، فقال: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. وما أروع كلمات المسيح في الربط بين وظائف الأعضاء وسلامة الجسم، إذ يقول: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. إن الاحتياج الأول هو الاحتياج الجسدي، حاجتنا للمأكل والمشرب والملبس، والله يهتم بهذه الاحتياجات، فهو يشرق بشمسي على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، فالله يهتم بأجسادنا. أضيف فكرة أخرى: البعض يسيء إلى جسده. هناك من يسيء إلى جسده بالأكل والشرب، يوجد من يعيش ليأكل ويشرب، لا يأكل لكي يعيش، حياته هي أكله. وصح في هؤلاء ما قاله أحد الفلاسفة: نحن نحفر قبورنا بأسناننا، أو نضع نعوشنا في بطوننا. وهذا ما قاله الرسول بولس في الإنجيل: إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم. فهل أنت تلاحظ ما تأكل وما تشرب؟ تذكر أن جسدك هو هيكل للروح القدس. البعض يسيء إلى جسده بالأكل والشرب، والبعض يسيء إلى جسده بالإرهاق الشديد، وهناك من يسيء إلى جسده بالمسكر والإدمان والعادات الشريرة. إنني أصلي من كل القلب وأنا أهمس في أذن كل واحد فينا: تذكر جسدك، الله خلقك والروح القدس فيك، لذلك اهتم بهذا الجسد. هل تفعل ذلك؟ التحدي الذي يضع الرب أمامنا هو الصلاة التي رفعها داود قديما: قلبا نقيا أخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. فكر كيف يمكن أن تسلم يدك وعينك وقدمك ويدك لكي تكون مقدسة بالفعل للرب. يقول الرسول بولس: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية. والإنجيل يسأل كل مؤمن: ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. مجد الرب في جسدك. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك رب ان هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لان احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لان اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 79، مزمور لآساف.
2: اللهم إن الأمم قد دخلوا ميراثك، نجسوا هيكل قدسك، جعلوا أورشليم أكواما، دفعوا جثث عبيدك طعاما لطيور السماء، لحم أتقيائك لوحوش الأرض. سفكوا دمهم كالماء حول أورشليم، وليس من يدفن. صرنا عارا عند جيراننا، هزؤا وصخرة للذين حولنا. إلى متى يا رب تغضب كل الغضب وتتقد كالنار غيرتك؟ أفضي رجزك على الأمم الذين لا يعرفونك، وعلى الممالك التي لم تدع باسمك، لأنهم قد أكلوا يعقوب وأخربوا مسكنه. لا تذكر علينا ذنوب الأولين، لتتقدمنا مراحمك سريعا، لأننا قد تذللنا جدا. أعنا يا إله خلاصنا من أجل مجد اسمك، ونجنا واغفر خطايانا من أجل اسمك. لماذا يقول الأمم أين هو إلههم؟ لتعرف عند الأمم قدام أعيننا نقمة دم عبيدك المهراق، ليدخل قدامك أنين الأسير. كعظمة ذراعك استبقي بني الموت، ورد على جيراننا سبعة أضعاف في أحضانهم العار الذي عيروك به يا رب. أما نحن شعبك وغنم رعايتك، نحمدك إلى الدهر، إلى دور فدور نحدث بتسبيحك.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت صاحية مشغولة جداً بإني محتاجة بحق

جسدي وذهني وتحركاتي ومروحي للمكان اللي أنا رايحة ليه وصوتي وكل كلمة أنا هقولها. برش دمك الغالي عليا وعلى كل حاجة فيا. أنا مليش حاجة خالص في اللي أنا رايحة أعمله ده كله بالتمام أنت وعمل روحك. حرام أي فضل فيه يرجع لي. أنت تماما، أنت اللي لازم تتشكر. المجد لازم يرجع لك أنت. الموضوع من أوله بتاعك، فاعمله زي ما أنت عايز، طلعه زي ما أنت عايز. مش عارفة هبتدي إزاي، لكن أنت عارف إزاي تديني قوة أبتدي منها. أهدى جدا قدامك دلوقتي. الموضوع بتاعك مش بتاعي، أنا مرمية بحملي عليك، عايزة ألمس حضورك فيا دلوقتي. إيدك وهي بتحضني، وكأني حسيت إن ربنا بالروح القدس بيشجعني وبيقول لي أنت صارعتي واشتغلتي على نفسك، وأنا فرحان بيك إنك عملتي كده. إرادتك ابتدت تتمرن إنها تعمل أمور بره المريح واللي أنت متعودة عليه، ودي معركة أنت كسبتيها لكن لازم تتعلمي تثبتي فيها. وكمل الروح القدس يقول لي المركب والمشي على المية ده أمر كتار من ولادي داخلين في صراعات فيه، وضعت فيهم إمكانيات وقدرات مش هتتفعل ولا تشتغل بكل طاقتها إلا لما يخرجوا من الأماكن الضيقة المريحة اللي تعودوا عليها ويمشوا معايا أنا على المية. الخروج من دوائر الراحة، وأفضل أسميها المعتادة عشان مش دايما بتبقى راحة أو بتبقى راحة التعود. الشخص يعمل اللي في حدود اللي فهمه واللي عارفه، بس عايز يشوف رجله نازلة فين قبل ما يتحرك من مكانه. ودي واحدة من أكتر العوائق اللي عطلت ولاد كتير من ولادي، إنهم ينطلقوا في الدعوة الكبيرة اللي على حياتهم وعاشوا قليل قوي منها وهم راضيين بيه، لأنهم مش مستعدين ياخدوا أي مخاطرة بالرغم من وجودي فيها. بيحبوني أنا عارف، وعايزين إرادتي ومشيئتي في حياتهم، بس حسابات ذهنهم للخطوة الجاية وإدراكهم لقدراتهم المحدودة خلاهم مزنوقين في الحتة الصغيرة اللي هم واخدين عليها وعارفينها. يتحرك خطوة واحدة أبعد كل مرة، لكن مش أكتر من كده. قصة بطرس والمشي على المية الموجودة في إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا، متى 14 ومرقس 6 ويوحنا 6. الخروج من القارب كان بيستلزم حاجتين، دعوة منك وكلمة مني. وده اللي بطرس لما شاف الموج العالي ويسوع جاي ماشي عليه قال في إنجيل متى أصحاح 14 عدد 28، يا سيد إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. كان عارف أنه ما يقدرش بإرادته بس يخرج بره القارب ويمشي على المية، كان لازم ياخد القوة الخاصة دي من يسوع، هو اللي يقدر يعملها فيه. فقال تعالى، فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع. أول ما قال له تعالى نزل، ما استناش يتأكد إن المية هتشيله إزاي أو طلع إيده بره المركب ويحاول يحسبها كده. كان عارف ومتأكد إن اللي قال له تعالى كلمته فيها كل القوة والسلطان اللي محتاجها عشان يمشي على المية. والغريبة إنه بعد ما خرج ومشي بالفعل باقي التلاميذ وكلهم شافوا اللي بيحصل قدامهم، ولا واحد فيهم قال أنا كمان عايز أختبر الأمر ده، أمشي على المية، ناديني يا يسوع أجيلك. محدش واحد عمل كده، اكتفوا كلهم بالفرجة على جرأة بطرس. وده اللي بيحصل لغاية دلوقتي، لما واحد من ولادي يتحرك بره الدوائر المريحة ويكسر المتعارف عليه والتقليدي ويمسح بصورة خاصة، كتار من ولادي ينبسطوا بيه ويتكلموا عنه وينقلوا أخباره ويتمنوا يبقوا زيه في أعمقهم. لكن لما نادي عليهم ما يسمعوش ويكتفوا بالفرجة، لأن الحتة اللي واقفين فيها اتعودوا عليها ومش عايزين ياخدوا خطوات بره القارب الموجودين فيه. ما تخليش اللي اتعودت عليه حتى لو مش مريح بالنسبة ليك يبقى السجن اللي بتتحبس فيه. أنا عايز أطلقك لأمور أكبر من اللي انت عايشها ومختبرها. اتجرأ تخاطر شوية وتخرج بره القارب بتاعك، أصل المخاطرة دي مضمونة لأني فيها وماشي معاك خطوة بخطوة. بس اوعى تطلع بكلام الناس اللي حواليك أو بكلام نفسك ليك، دي بقى المخاطرة اللي مش محسوبة. محدش يزقك تعمل حاجة مش أنا اللي عايزك تعملها.

مش أنا اللي عايزها ليك. أقعد قدامي بكل اللي جواك واللي بيتقلك، وما تخرجش ورا كلمة أي حد غيري، ولا خادم كبير ولا راعي ولا صديق ولا حد غير إنك تسمع صوتي يناديك تعالى. مرات هستخدم اللي حواليك يوسعوا مداركك ويساعدوك تشوف برا الحتة الضيقة المزنوق فيها، وده دورهم لغاية كده وبس. لكن لما تبتدي تتحرك لازم تسمع كلمة مني بتقولك تعالى، أنا معاك في الخطوات دي. عشان كده محتاج تعرف مشيئتي ليك وإيه اللي أنا عايزه منك الوقت ده، إيه دورك في الملكوت، التوقيتات والمواسم بتاعتي معاك، ده وقت تتحرك فيه ولا لسه دورك في المكان اللي انت فيه مخلصش. ساعتي وساعتك لازم يبقوا مظبوطين على بعض، تبقى معايا على نفس الموجة، قادر تشوف اللي على قلبي وتعرف انت فيه فين، ولا ترتاح بزيادة في مكانك وتبقى مش عايز تتحرك، ولا تاخد قراراتك بنفسك وتبقى مش عايز ترجع لي، عشان دي سكك متعبة، ولو مش ليك ومش مني هتبقى خطر عليك. اقعد معايا واسمع صوتي وافهم دورك، وكون حساس للروح القدس ولقيادته ليك، هو عارف السكة بتاعتك ايه، اطمن وامشي معاه، وهو امين جدا عليك، وتجرأ تدخل معاه في المغامرة والمخاطرة اللي فيها بتخرج من دوائر الراحة بتاعتك.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن فيه مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إن محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

هل تعلم إن الإنسان العادي بيتكلم حوالي 20,000 كلمة في اليوم؟ وسؤالي، كم كلمة تبني وكم كلمة تهدم؟ كم كلمة بتشجع وكم كلمة بتحبط؟ كم كلمة تفيد وكم كلمة بتضر؟ أتمنى من قلبي إن كل الكلام اللي يخرج من فمك يكون للفايدة ويكون للبنيان ويكون للبركة. أتمنى قبل ما تخرج أي كلام من فمك تسأل نفسك عدة أسئلة. أول سؤال، تقول لنفسك هل أنا متأكد من صحة الكلام ده ولا لا؟ ما تقولش أي كلمة إلا لو كنت متأكد من صحتها. 2، هل الكلام ده ضروري أقوله ولا مش ضروري؟ سؤال ثالث، هل الكلام ده هيفيد المستمع ولا مش هيفيده؟ والسؤال الرابع والأهم، هل الكلام ده يرضي ربنا ولا لا؟ أتمنى إن كلنا لا تخرج كلمة ردية من أفواهنا، بل كل ما كان صالحاً للبنيان. أتمنى لك إن كل كلامك يكون إيجابي مفيد للجميع.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 64. والمزمور ده هو مزمور صلاة فردية لداود، كما لو كان داود بياخدنا معاه لوقت خلوته اللي فيه بيقعد قاعدة شخصية مع الرب وبيتكلم فيها كلام شخصي جدا معاه. في المزمور ده داود بيوصف مؤامرة الأشرار عليه، وإزاي بيطلب من الله إنه يحكم على الأعداء، وهو بيطلب الحماية الإلهية من الأشرار، وبيعلن عن ثقته في إن الله سيدين أعداء الأشرار. من الواضح إن المحنة اللي بيواجهها داود ما كانتش أذى جسدي، لكنه كان بيتعرض لحرب كلامية، فأعداؤه كانوا بيخططوا سراً إزاي يشوهوا سمعته. فمزمور 64 هو شكوى إلى العدالة الإلهية. ابتدى داود المزمور بنداء للرب للحماية من كيد الأشرار، فافتتح داود المزمور بشكوى طلب فيها من الله أن يحفظه ويستره من الخوف من مؤامرات الأعداء الأشرار اللي تآمروا عليه سرا. فبيقول: استمع يا الله صوتي في شكواي، من خوف العدو احفظ حياتي. فهي استغاثة واحد عاجز عن مواجهة الموقف وبيطلب المعونة السريعة، فكلمة خوف بتدل على الرعب والذعر اللي كان بيعيش فيه داود الوقت ده. طب عملوا ايه يا داود الأعداء؟ حشدوا جيوشهم لمحاربتك؟ عملوا ايه؟ فبيقول: لا، الحرب المرة دي من نوع تاني، كانت حرب بالكلام ورمي الأكاذيب. فبيشرح ويقول في عدد 3: الذين ثقلوا ألسنتهم كالسيف. فأعداء داود بيهاجموا لفظيا، كانوا بيستخدموا كلماتهم كأسلحة لإذائه. فكلمة ثقلوا يعني جعلوها حادة، واستخدام كلمة السيف بتدل على أنه قوة كلامهم لها نتيجة قاسية قد تصل للموت. ويكمل داود بيقول أنه زي السهام في الحرب كانت كلماتهم بالنسبة إلي، اللي كانت كلمات مرة وقاسية. مش بس كده، لكن كمان كانوا بيشاهدون

إن الرب إنه يعاقبهم، لكن بيقول حقيقة ستحدث إنه الله سيعاقبهم وسيفاجئهم بالعقاب بنفس طريقة هجومهم على داود. ونتيجة تدخل الله المفاجئ وعقابه للأشرار إنه هيوصل لمرحلة إن داود سيستهزئ بهم ويحتقرهم كل من ينظر له. وكمان هيقع خوف الله في قلب كل إنسان، لأن الله يرى ما يفعله الأشرار وبيعاقبهم وبيخافوا من فعل نفس الشيء ويعلنون للآخرين ما فعلوا الله من عقابه للأشرار. طب إيه اللي يحصل للصديق يا داود؟ يقول أما الصديق يفرح ويبتهج بالرب، والصديقين يجددون ثقتهم في الرب ويزداد إيمانهم في أن الرب هو مصدر الحماية. ويختم داود المزمور ويقول يفرح الصديق بالرب ويحتمي به ويبتهج كل المستقيم القلوب. يا رب بشكرك لأنك أنت مصدر الحماية، بشكرك يا رب لأنه مهما كانت المؤامرات اللي احنا شايفينها أو مش شايفينها، لو كانت أذى جسدي أو فكري، أذى فعلي أو بالكلام، بشكرك يا رب لأنك أنت تضمن الحماية. يا رب ارفع عينينا لشخصك ودينا ان احنا نصدق ان انت تقدر تحمينا من كل مصدر اذى بنتعرض ليه. في اسم يسوع، امين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك اي سؤال او استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الافضل او على الراديو، وهيسعدنا جدا اننا نكون بنرد عليك. الى ان نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: ايه؟ لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شوية، مش هينفع.
1: لا لا
2: زهقان من نفسي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير. معادنا النهاردة مع مزمور 65. مزمور 65 بيصنف على أنه مزمور شكر جماعي، فهو مزمور تسبيح مليان بمشاعر الرجاء والثقة والحماسة كرد فعل عن صلاح الله. وهنا داود بيكتب المزمور بدون أي ذكر للأعداء أو انتقام أو استغاثة من مشكلة كان بيواجهها. فبيقول الدارسين إن المزمور اتكتب بمناسبة احتفال في الهيكل أو ربما عيد الفطير أو عيد المظال. ويبتدي داود المزمور بإعلان واضح في عدد واحد لما بيقول لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. في سفر المزامير لما تيجي كلمة صهيون دايما بتكون مرادفة لكلمة أورشليم. ولك يوفى النذر، والنذر في العهد القديم كان عهد بيقطعه الشخص على نفسه بأنه يقدم عبادة لله مقابل أمنية أو طلب.

وخطايا الشعب لما بيقول في عدد 3 آثام قد قويت علي، يعني تعاظمت وزادت وكثرت. معاصينا أنت تكفر عنها، يعني يا رب معاصينا وخطايانا أنت بتغطيها تمحوها أو تزيلها. فالكلمة الأصلية تعني ستر الخطية وستر لعواقب الخطية. فيبدو أن كان في خطية جماعية عظيمة كانت مصدر قلق في الوقت ده، وكان داود ممتن لمغفرة الرب ليها. لكن كمان يكمل داود يقول في سبب ثالث ليه أنا لازم أسبح الرب. السبب ده هو لأن الرب اقترب إلينا، هو اللي أخذ المبادرة مش إحنا اللي جرينا عليه. في عدد 4 بيقول طوبى للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك. فنتيجة لغفران خطايانا أصبح لنا القدرة على الاقتراب من الله. لكن كمان السبب الرابع لأن الرب بيستجيب ويتدخل في وسط ظروفنا. ففي عدد 5 بيقول بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلاصنا. مخاوف هي إشارة إلى أعمال الله المخوفة الرهيبة، يعني بسبب كونك عادل يا رب أنت بتستجيب وبتتدخل وبتنقذنا من خلال أعمالك المعجزية اللي أنت بتعملها معانا. لكن كمان في سبب تاني ليه إحنا بنسبح الرب. السبب ده لأنه هو متكلنا. فبيقول داود يا متكل جميع أقاصي الأرض والبحر البعيدة. ففي وقت كتابة المزمور كان لكل إله في الوقت ده نطاق سيطرة جغرافي، لكن هنا داود بيقول على خلاف الآلهة الوثنية اللي كانت الشعوب اللي حوالين شعب الله بتعبد الآلهة دي، فإن وجود الرب الإله اللي احنا بنعبده لا يقتصر على مكان واحد، لكن كل البشر متاح أن يتكلوا عليه. سبب تاني داود بيقول إن احنا لازم نسبح الرب هو لأنه كلي القدرة والقوة. ويرسم داود صورة عن قدرة الرب في أنه إزاي بيثبت الجبال بقوته وبيتمنطق بالقدرة ويهدئ البحار ويتحكم في مطالع الصباح والمساء. والسبب السابع والأخير اللي بيقول عليه داود أنه إحنا لازم نسبح الرب ده لأنه متكفل بتسديد الاحتياجات المادية. فمن عدد 9-13 بيرسم داود صورة بتوضح قد إيه الخير والغنى اللي الله أنعم بيه عليهم من خلال محصول الأرض. فبيقول في عدد 9 تعهدت الأرض وجعلتها تفيض تغنيها جدا، سواقي الله ملآنة ماء تهيئ طعامهم لأنك هكذا تعدها. فأنت يا رب مصدر الخير، أروي أتلامها مهد أخاديدها، بالغيوث تحللها يعني بالمطر تجعلها لينة، تبارك غلتها. ويكمل عدد 11 كللت السنة بجودك. فلو السنة عبارة عن إنسان فهيكون لابس تاج ملكي، والتاج ده هو كرمك وإحسانك يا رب. وأثارك تقطر دسما، يعني سبلك مليانة بالخير كما لو كان في عربية في مزرعة بتوقع من كتر ما هي مليانة الخير طول الطريق. ويكمل عدد 12 تقطر مراعي البرية وتتنطق الأكام بالبهجة، يعني يا رب الهضاب بتلبس توب من الفرح. اكتست المروج غنما والأودية تتعطف برا، يعني الأودية تتغطى بكساء من الغلال، تهتف وأيضا تغني. يا رب بنعظمك ونسبح اسمك ونعظم شخصك من كل القلب. يا رب بنعظم اسمك لأنك سامع الصلاة وبابك مفتوح لكل البشر. رب ممتنين على غفرانك وإنك حررتنا من سلطان الخطية من خلال عملك على عود الصليب، ولأنك دفعت ثمن خطايانا وأنقذتنا من الخطية وعواقب الخطية. بنعظمك لأنك أنت اللي أخذت المبادرة واقتربت مننا. شكرا ليك لأنك بتستجيب لصلواتنا، فإحنا رب مش بنضارب الهوى، فأنت متكل جميع أقاصي الأرض، فأنت كلي القدرة والقوة. يا رب ضاعف في قلوبنا اليقين بأنك متعهد بتسديد كل احتياجاتنا. في اسم يسوع آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج هي وبيتها.

أهلا بيكم في حلقة جديدة. إحنا هنكمل كلامنا النهاردة على الجروح اللي أثرت فينا في حياتنا. زي ما كنا بنقول إن كل واحد فينا عنده زي خزان، الخزان ده هو بيبقى المفروض بيتملي بحاجات معينة، لما بيتملي غلط أو ما بيتمليش ده بيأثر علينا في حياتنا. اللي بيحصل إنه في أوقات كتيرة قوي الأخطاء اللي بيعملوها أهالينا من غير ما يدركوها ده بيأثر، لكن كمان الحاجات الصح اللي بيعملوها ممكن يأثر علينا بتأثير إيجابي جدا. فهما في أوقات ببقى أنا محتاجة أن حد يأيدني ويشجع ويقدر الإمكانيات اللي عندي. لو ده اتملى عندي صح بيخليني أبقى واحدة واثقة من نفسي، واثقة في أولوياتي، عارفة أنا أقدر أعمل إيه وعارفة أنا ما أقدرش أعمل إيه. لكن لو خدنا نفس المثل ده وكان في تأثير غلط أو تأثير سلبي في الحتة دي، هطلع أنا ما عنديش ثقة في نفسي، ما عنديش ثقة في إمكانياتي، مش عارفة أعمل إيه، ومستنية حد برايا دايما هو اللي يديني الثقة والتشجيع. في حاجات كتيرة قوي في حياتنا لو إحنا مركزناش فيها ودخلنا جوه نفسنا صح هنلاقي إن تأثيرها أثر علينا جامد قوي في حياتنا. فالسؤال بس لو كل واحد فينا سأله لنفسه، هل أنا اتقابلت مع ماضية؟ هل رجعت الكتالوج اللي المفروض يكون فيه وشفت أنا فين من الكتالوج ده؟ هو الرحلة بتاعة تأثيرات الماضي وجروح الماضي محتاج إن أنا أعرف فيها كذا حاجة. محتاج أعرف أسبابها إيه، نتائجها إيه، أعراضها إيه، وإزاي أتعافى منها. في أسباب بتسبب الجروح دي، هي أنا محتاج أن أنا أعرف الاحتياجات النفسية والاحتياجات الجسدية. الاحتياجات الجسدية بتبقى أسهل أن أنا أقدر أعرفها، لكن الاحتياجات النفسية بتبقى أصعب أن أنا أحط إيدي عليها وأقول هو ده اللي كان ناقصني. ممكن نقول الاحتياجات النفسية الأساسية أن كل واحد بيتولد وجواه احتياجات نفسية محتاجة للشبع والامتلاء، والاحتياجات دي لما بتبقى ناقصة عندي يبقى عندي خلل ما في شخصيتي. الاحتياجات النفسية بتبقى مش قادر قوي أو مش قادرة قوي إن أنا أحط إيدي عليها لأنها بتبقى أصعب. منها إن أنا ببقى محتاجة حب وحنان وأمان، احترام، ببقى محتاجة إعجاب واهتمام وحرية الاختيار، ببقى محتاجة مساندة وتقدير وتدريب على تحمل مسؤولية. الحاجات دي كلها أنا لما ما باخدهاش ده بيأثر عليا في حياتي، بيأثر على حاجة اسمها العمر الوجداني اللي هو مش زي العمر الزمني. يعني ممكن يكون عندي 10 سنين العمر الزمني، لكن العمر الوجداني أكون أقل منه. بيفرق كمان في التفكير والإدراك، ما بيبقاش عندي القدرة إن أنا أفكر التفكير السليم السوي. بيأثر كمان على مشاعري، فبيبقى عندي اضطراب في المشاعر، ردود أفعالي بتبقى غلط، بتبقى مش مظبوطة، وكمان بيأثر على السلوك، فأنا بيجي عندي اضطراب في السلوك اللي قد يؤدي إلى مشاكل، مشاكل في حياتي عامة، مشاكل مع زوجي، مشاكل مع أولادي، مشاكل مع أهلي، مشاكل مع كل الدوائر اللي أنا بتعامل معاها. فأي دوائر اجتماعية بتعامل معاها بلاقي إن ده ممكن يعمل عندي مشاكل. إحنا محتاجين نعرف إيه جروح بتاعة الأم وإيه جروح بتاعة الأب عشان نقدر نحط إيدينا ونسمي الحاجات بمسمياتها الصح. الحلقة الجاية هنتكلم بالضبط على الجروح اللي ممكن نكون عدينا بيها من الأم أو من الأب، وتأثيرها علينا إزاي، وإزاي أقدر أشتغل على نفسي علشان أقدر أتعدى الموضوع ده، عشان أقدر أعدي إلى بر الأمان في مشاعري وفي تصرفاتي ناحية زوجي وناحية أولادي. من الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم على جروح الأم وجروح الأب.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

أهلا بكم مع برنامج بدايات، وإحنا بنستعرض التكوينات اللي موجودة في العالم وبنقارنها بكلمة الله الصادقة، فبنحط العدسة بتاعة الobservational science أو العلم التجريبي على حاجات كتيرة في علم البيولوجي. والنهاردة هنتكلم عن تكوين الجبال. يا ترى تكوين الجبال ده بيحتاج لملايين السنين عشان تتكون، ولا ممكن يتكون بسرعة كبيرة أثناء الطوفان العالمي الضخم اللي الرب سمح به كعقوبة لشر الإنسان اللي زاد على الأرض؟ فالصورة اللي قدامنا بتورينا طبقات جبال بنشوفها في الوقت الحاضر، ولما بنشوفها في الوقت الحاضر بنحاول نستنتج يا ترى تكونت إزاي. في طريقتين لفهم هذا الموضوع. في طريقة بتقول إن نفس المعدلات اللي احنا شايفينها دلوقتي للترسيب هي نفس المعدلات اللي كانت موجودة في الماضي واللي هتكون في المستقبل. فلو إن الجبل ده بيزيد متر كل سنة وطوله كذا ميل، فيحتاج لملايين السنين عشان يتكون. لكن في طريقة تانية إن احنا نفهم بيها طبقات الجبل ده، إنه كان في طوفان عالمي أثر على كل القشرة الأرضية وخلى هذه الطبقات تتكون بسرعة. ده كان التفكير السائد لحد القرن ال17، لكن بعد كده ظهر عالم مهم قوي اسمه جيمس هاتون، وده كان مهندس جيولوجي في بريطانيا، ووصل لقاعدة أثرت تأثير كبير قوي في فهم الجيولوجيا في الوقت ده ولازالت لحد دلوقتي. بيقول يجب أن يفسر تاريخ كوكبنا الأرض كما يرى أنه يحدث الآن، زي الأحداث اللي بنشوفها في الوقت الحاضر هي دي اللي حصلت في الماضي. طبعا ده افتراض كبير قوي، مين ضمنه أنه الماضي ده ما كانش فيه ما اللي بنسميه catastrophic event، يعني حوادث ضخمة جدا حصلت كارثية في العالم. فاكرين لما حصل الزلزال أو السونامي بتاع جنوب شرق آسيا من كذا سنة، في جزر اتحرك

تحصل في الحاضر تفسر الماضي، وصل بمبدأ كبير قوي، قال إن الجانب المادي للجيولوجيا ده لازم ندرسه بالبعد الكامل عن أسفار موسى الخمسة وعن الكتاب المقدس. وده اللي أثر على فكر الجيولوجيا. ففكر الجيولوجيا يا إما المعدلات الحالية للترسيب، أو بنسميه الكاتاستروفيك جيولوجي. الكاتاستروفيك جيولوجي ده اللي بيعتبر الأحداث العملاقة الكارثية اللي حصلت في الماضي، ودي اللي ممكن تفسر أحداث الكون. تعالوا بينا نطبق هذا الكلام على سلسلة الجبال اللي احنا شايفينها. لما نقف على مكان زي الجراند كانيون، وده عبارة عن شق كبير قوي في أمريكا وفي نهر الكولورادو بيمشي في وسطه، ممكن نبص على الجبال دي ونقول إنها ترسبت بالمعدلات اللي احنا شايفينها دلوقتي، فتكون النتيجة إن احنا نستنتج إنها ملايين السنين. لكن ممكن بفكر الكتاب المقدس نفهم أحداث الطوفان واللي حصل في الطوفان، إن القشرة الأرضية انكسرت وإن ينابيع الغمر العظيم انفتحت، وكانت النتيجة إن كان في مد شديد قوي وطينة شديدة ومية شديدة وترسبت بسرعة كبيرة قوي. فلما نبص على ده ونحط عليها عدسة الobservational science بفهمنا لتاريخ الكتاب المقدس، نلاقي إنه دي اتكونت نتيجة catastrophic event، نتيجة كارثة كبيرة ما تكونتش خلال ملايين السنين. فشفتوا قد إيه نقطة البداية بتحدد الاستنتاج النهائي اللي بنوصل له. عشان كده في برنامج بدايات إحنا بنركز على الأساسيات في فهمنا للطبيعة اللي حوالينا، مبنية على كلمة الله الصادقة، وده الشيء اللي عايزين نفكر فيه في موضوع الجيولوجيا.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة 3 نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: تفرق معايا قوي جملة اللي بتقول ربنا مش مستني ان احنا نعمل حاجة عشان يحبنا، ولا انه لو انا عملت حاجة اكتر او قللت من حاجة انا عاملها هو هيحبني اكتر او اقل. حبه لينا فعلا مش بيتغير. والترنيمة اللي جاية كل كلمة فيها بتتكلم عن الحتة دي، خلوا الحق ده يدخل لنا ويدخل لأرواحنا ونصليه على نفسنا. امين.